0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال، صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: ايدك
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.

0: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامت لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
2: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بطول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
3: طيبة في كل بيت.

0: خصوصا بالايه
1: عيني الله كبير ولبنان كبير
0: نبقى هون ما منترك جبلنا تراب الارز اغلى من الدهب
1: عيني حبيب قلبي.

0: جوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
1: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: على عافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
4: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة التالتي
3: برضو جديدة؟
4: كله جديد هون أخوي.
0: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: فهمت وين؟
3: طبعا. إن اللبيب من الإشارة شو؟
4: يصلوا
5: أسعار بتهدي البال. مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب5.

سخان ماء كمكم 2 لتر ب 15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب 35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب 80 شيكل. خاضع لشروط الحمل.

كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

عندك قلب كذاب ما بعمره اهتدى. شو ما حكي شو ما عمل رايح سدى، بس مهما

انت يا اغلى حبيب. قلبي انا بالكذب ما بيرحم حدا، بتطلي طلي بتفلي فلي، عرفتك وحكي

0: كون موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il.

0: وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
2: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
1: ليه شو عندهن؟
2: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
1: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
2: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
3: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
6: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال، صباح الخير.

0: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت اكس ب 7 شيكل، مرشات ديتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل، خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
3: أنا أحب بلدتي كثيراً، عفواً، كثيراً. فيها جارتنا تيتا إم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكراً، يعطيكم العافية.
5: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
6: تعلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟

0: شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokeandmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: مبروك بيتك الجديد.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قالت الشرطة في بيان أن شابا قتل فجر اليوم خلال نشاط لقواتها في مدينة رهط، وذلك بعد مطاردة تخللها إطلاق نار واشتباك مع عناصر القوة. للمزيد من التفاصيل مع الزميل ورد قراقرة. صباح الخير ورد.
1: صباح الخير لك أنس ولجميع المستمعين. نعم أنس، يعني قبل قليل وفي بيان رسمي خرج عن المتحدث باسم الشرطة للإعلام العربي، تحدث عن مقتل شاب من مدينة راهط، شاب عربي من مدينة راهط، حيث قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية عقب مطاردة ليلية خلال ساعات فجر هذا اليوم. بحسب ادعاء بيان الشرطة الذي خرج لوسائل الإعلام، تحدث أن الشرطة تقول أن الشاب كان قد قتل خلال مطاردة واعتقال في راهط. تتحدث الشرطة أن القتيل حاول مهاجمة عناصر من حرس الحدود، فيما زالت حتى هذه اللحظة الشرطة تحقق في ملابسات الحادث. فعليا نتحدث عن محاولة لتوقيف القتيل في إحدى أحياء مدينة راهط، إلا أنه لم يستجب لتعليمات الشرطة بحسب حديث بيان الشرطة، حيث اشتبهوا بمركبة خلال نشاط ميداني في المدينة وطلبوا من سائقها التوقف لإجراء فحص، لكن لم يستجب إلى طلب الشرطة وبدأ بالفرار بسيارته في محاولة الالتحاق به والإمساك به لكن دون جدوى، أدى إلى ذلك الأمر لإطلاق النار مما أدى إلى مقتل شاب من مدينة غرط، وهو نتحدث عن شاب عربي، فيما اعترفت الشرطة بأنه يعني أثناء المطاردة تم إطلاق النار عليه وإعلان وفاته لاحقا من قبل الطواقم الإسعافات الأولية له.
0: نعم أشكرك يا جزيل شكر الزميل ورد قراقرة على كل هذه التفاصيل. أصيب شاب في 18 من عمره بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبة دفع رباعي في منطقة حرشية في الجليل الأسفل، وقدم طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الأولي للمصاب في المكان قبل نقله إلى مستشفى بورية في طبرية لاستكمال العلاج. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع الحصول على رد من إيران بشأن المقترح الأمريكي حتى نهاية اليوم. وجاء تصريح ترامب بينما أعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على شخصيات ساعدت إيران بالحصول على أسلحة ووسائل قتالية لتطوير الطائرات المسيرة. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أمريكية بأن المحادثات بين واشنطن وطهران قد تنطلق في إسلام أباد بدءا من الأسبوع المقبل. وأفقى ذات المصادر فإن جولة المفاوضات المرتقبة تأتي بعد تأجيل جولات سابقة بسبب عدم التوصل إلى تفاهمات بين الطرفين. قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إنه التقى نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس في واشنطن، وأكد الثاني أن اللقاء ناقش دعم جهود وترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق السلام المستدام إقليميا ودوليا في ظل التطورات الراهنة في المنطقة. صرحت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي أطلع نظيره التركي هاكان فيدان على آخر التطورات الدبلوماسية لإنهاء الحرب. وقال عرقجي لنظيره التركي أن ممارسات الولايات المتحدة الهدامة تؤدي للحد من فرص الدبلوماسية وتعميق انعدام الثقة بين الطرفين. قال مسؤولون إسرائيليون لوسائل إعلام عبرية إن إسرائيل أبلغت الجانب الأمريكي أنه في حال عودة الحرب على إيران يجب تدمير منشآت الطاقة الإيرانية. وأفق المصادر الإسرائيلية فإن تدمير هذه المنشآت لن يستغرق أكثر من 24 ساعة، ما قد يؤدي لعودة إيران إلى طاولة المفاوضات مرغمة وفق التقديرات الإسرائيلية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستستضيف الأسبوع المقبل جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان استكمالا للمباحثات التي عقدت نهاية الشهر الماضي. وأفقى بيان الخارجية سيجري الطرفان مناقشات تفصيلية في محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام وأمن شامل يعالج القضايا الأساسية لدى الجانبين بما في ذلك أمن الحدود الشمالية لإسرائيل. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
4: نشف عمر، منصبح عليك وخالي.

0: صباح الخير من كفر مند البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
2: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
3: أسعار بتهدي البال، مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
4: طيبة في كل بيت.
0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
4: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
5: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
6: طيبه

0: تريد إن مع آي بليس. سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة

0: الخطية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
2: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: شكرا، يعطيكم العافية.
3: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
4: مبروك بيتك الجديد.

0: ايدك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. لقي الشاب أحمد سعيد النعامي من مدينة رهط مصرع هو أثناء مطاردة شرطية جرت فجر اليوم في المدينة. وقالت الشرطة في بيان أن أفرادها اشتبهوا بمركبة في مدينة رهط وطلبوا من سائقها التوقف لكنه رفض وفر هاربا وفق ادعائها، ما دفع أفراد القوة إلى مطاردته وإطلاق النار عليه ما أدى إلى مقتله. أصيب شاب في 18 من عمره بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبة دفع رباعي في منطقة حرشية قرب مدينة المغار في الجليل الأسفل. وقدمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الأولي للمصاب في المكان قبل نقله إلى مستشفى بورية لاستكمال العلاج. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع الحصول على رد من إيران بشأن المقترح الأمريكي حتى نهاية اليوم. وجاء تصريح ترامب بينما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شخصيات ساعدت إيران بالحصول على أسلحة ووسائل قتالية لتطوير الطائرات المسيرة. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أمريكية بأن المحادثات بين واشنطن وطهران قد تنطلق في إسلام أباد بدءا من الأسبوع المقبل. وأفقى ذات المصادر فإن جولة المفاوضات المرتقبة تأتي بعد تأجيل جولات سابقة بسبب عدم التوصل إلى تفاهمات بين الطرفين. قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه التقى نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في واشنطن. وأكد آل ثاني أن اللقاء ناقش دعم جهود وترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق السلام المستدام إقليميا ودوليا في ظل التطورات الراهنة في المنطقة. صرحت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي أطلع نظيره التركي هاكان فيدان على آخر التطورات الدبلوماسية لإنهاء الحرب. وقال عرقجي لنظيره التركي أن ممارسات الولايات المتحدة الهدامة تؤدي للحد من فرص الدبلوماسية وتعميق انعدام الثقة بين الطرفين. قال مسؤولون إسرائيليون لوسائل إعلام عبرية إن إسرائيل أبلغت الجانب الأمريكي أنه في حال عودة الحرب على إيران يجب تدمير منشآت الطاقة الإيرانية. وأفق المصادر الإسرائيلية فإن تدمير هذه المنشآت لن يستغرق أكثر من 24 ساعة، ما قد يؤدي لعودة إيران إلى طاولة المفاوضات مرغمة وفق التقديرات الإسرائيلية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستستضيف الأسبوع المقبل جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان استكمالا للمباحثات التي عقدت نهاية الشهر الماضي. ووفق بيان الخارجية سيجري الطرفان مناقشات تفصيلية في محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام وأمن شامل يعالج القضايا الأساسية لدى الجانبين بما في ذلك أمن الحدود الشمالية لإسرائيل. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حار نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير لكل الناس من مدينة الناصري.
3: صباح الخير من مدينة حيفا.
4: صباحكم خير بصوت فيروز من مدينة الناصري.
5: صوت غني بتقول يا بلاد الهني، عطول بحبك عطول بخبيك بعيني.
6: أحلى صباح الخير من إكسال ومروج إكسال، وأحلى صباح لراديو الناس.
7: صباح الخير لبلد التراث والأصالة والنخو والشهامة بير المكسور.

تبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وعي فاكراك ارجعك.

0: الغربية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokeandmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلان كوين سمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.

0: بتحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
2: كونموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كونموبيل. اهلا وسهلا وكل عام وانتم بخير.
3: على العافية، تعرف وين بيت ابو سمير؟
4: انا اللي بعرف اخوي، شايف اشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد اشارتين برضو جداد، وبالاشارة الثالثة
3: برضو جديدة؟
4: كله جديد هون اخوي.
5: جديد الخطة المرورية اشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من اجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: فهمت وين؟
3: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
4: يصلوا.
6: فحص دقيقة بيمنع حريقة، كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
7: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أتل، خاضع لشروط الحملة.
8: مبروك بيتك الجديد.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
2: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
1: ليه شو عندهن؟
2: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
1: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
2: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
1: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.

بتها الدلبال، مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. لقي الشاب أحمد سعيد النعامي من مدينة رهط مصرع هو أثناء مطاردة شرطية جرت فجر اليوم في المدينة. وقالت الشرطة في بيان أفراد

اشتبهوا بمركبة في مدينة رهط وطلبوا من سائقها التوقف لكنه رفض وفر هاربا وفق ادعائها ما دفع أفراد القوة إلى مطاردته وإطلاق النار عليه ما أدى إلى مقتله. أصيب شاب في 18 من عمره بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبة دفع رباعي في منطقة حرشية قرب مدينة المغار في الجليل الأسفل. وقدمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الأولي للمصاب في المكان قبل نقله إلى مستشفى بورية لاستكمال العلاج. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع الحصول على رد من إيران بشأن المقترح الأمريكي حتى نهاية اليوم. وجاء تصريح ترامب بينما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شخصيات ساعدت إيران بالحصول على أسلحة ووسائل قتالية لتطوير الطائرات المسيرة. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أمريكية بأن المحادثات بين واشنطن وطهران قد تنطلق في إسلام أباد بدءا من الأسبوع المقبل. وأفق ذات المصادر فإن جولة المفاوضات المرتقبة تأتي بعد تأجيل جولات سابقة بسبب عدم التوصل إلى تفاهمات بين الطرفين. قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إنه التقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في واشنطن. وأكد الثاني أن اللقاء ناقش دعم جهود وترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق السلام المستدام إقليميا ودوليا في ظل التطورات الراهنة في المنطقة. صرحت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي أطلع نظيره التركي هاكان فيدان على آخر التطورات الدبلوماسية لإنهاء الحرب. وقال عرقجي لنظيره التركي أن ممارسات الولايات المتحدة الهدامة تؤدي للحد من فرص الدبلوماسية وتعميق انعدام الثقة بين الطرفين. قال مسؤولون إسرائيليون لوسائل إعلام عبرية إن إسرائيل أبلغت الجانب الأمريكي أنه في حال عودة الحرب على إيران يجب تدمير منشآت الطاقة الإيرانية. وأفق المصادر الإسرائيلية فإن تدمير هذه المنشآت لن يستغرق أكثر من 24 ساعة، ما قد يؤدي لعودة إيران إلى طاولة المفاوضات مرغمة وفق التقديرات الإسرائيلية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستستضيف الأسبوع المقبل جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان استكمالا للمباحثات التي عقدت نهاية الشهر الماضي. ووفق بيان الخارجية سيجري الطرفان مناقشات تفصيلية في محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام وأمن شامل يعالج القضايا الأساسية لدى الجانبين بما في ذلك أمن الحدود الشمالية لإسرائيل. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حار نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: So by then that take it.
1: بدون أن مثل شريط الكاسيت أول شيء
0: يعملها. يا بس هي مش نورمال.
1: في فرق لأنه الكاسيت أبطأ.

0: ناخدها مرة سالي.
1: ايه
2: مثل العادة؟
1: ايه منيح لموعد.
2: طب خلينا نحط طاولة صغيرة هون طبعا.
1: لا خلص انا مش كلها لانه في اشي بعمل
0: لها.

0: Mas não é preciso ir?
1: Já, é, aquilo é maldito. Na rádio, não é?
0: É.
1: Já.

0: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokeandmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
1: سحر أرقى المفروشات، أنا قف الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
5: طيبة في كل بيت.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة. فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
1: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
0: شكراً.

0: يعطيكم العافية.
1: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
2: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
3: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
2: ليه شو عندهن؟
3: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
2: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
3: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.

0: بال، مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: تريند إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
4: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
5: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
6: يا ذهب الأصل في الأندلس،
7: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
8: مبروك بيتك الجديد.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعربت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب عن قلقها وغضبها في عقاب مقتل شاب أحمد سعيد النعامي في مدينة رهط فجر اليوم، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الحادث. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معي النائب السابق ورئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب المحامي طالب الصانع، أهلا ومرحبا بك.
2: تحياتي لك للمستمعين الكرام.
1: بداية تعازينا لكم في هذا المصاب.

0: لو تطلعنا أكثر على التفاصيل المحلية في هذا الحادث بالإضافة إلى الرواية التي أصدرتها الشرطة.
1: يعني أخي الكريم، في الآونة الأخيرة بدأت تتردد وتتكرر هذه الظاهرة المأساوية، إطلاق نار واستشهاد أبناء من النقب، ثم رواية شرطية كاذبة تحمل الضحية المسؤولية، وعملية تحقيق من قبل ما يسمى مخش، وحدة التحقيق مع الشرطة لشرعنة الجريمة وللتغطية على المجرمين. الشرطة واجبها ووظيفتها الأساسية هي الحفاظ على أملاك وأرواح وسلامة المواطنين، لكن في النقب أصبحت الشرطة هي المعتدي، أصبحت الشرطة هي المجرم، وبدلا من مكافحة الجريمة أصبحت ضالعة في الجريمة. وعلى هذا الأساس قبل فترة كان هنالك استشهاد الشاب محمد ترابين الصانع، قبل ذلك كان هنالك استشهاد محمد الكشخر، وفي الآونة الأخيرة أصبحنا نرى وكأن الشرطة التي يجب أن تكون في خدمة المواطن تتحول في النقب إلى عدو وتحرض، وتصل الأمور إلى إطلاق نار بدون أي مبرر، ثم تأتي هذه الروايات للتبرير للجريمة التي حدثت. وهذا أمر لا يمكن إطلاقا السكوت عليه، هنالك غضب كبير في النقب وهنالك استياء كبير في بين أعضاء لجنة الوجيه العليا، وبالتالي سيكون هنالك اجتماع طارئ لاتخاذ خطوات جدية، بما في ذلك مظاهرة جماهيرية أمام مركز الشرطة في لواء الجنوب على خلفية تكرار هذه الحوادث الإجرامية المرفوضة، والتي نحمل فيها الشرطة ليس كأعمال فردية وإنما كمسؤول كسياسة من قبل وزير بن كبير تنفذ من قبل رجال مارقين من الشرطة.
0: يعني هذه السياسة الرسمية وهذه السياسة الشرطية جاءت طبعا، يعني ليس هذا كما ذكرت هو الحادث الأول، وللمفارقة هذا الحادث يأتي طبعا بعد اجتماع عقد قبل أيام مع القائد العام للشرطة، حضره رؤساء السلطات العربية، وأيضا حضر الاجتماع هو رئيس بلدية رهط الأستاذ طلال القرناوي. كيف نقرأ هذه الصورة؟ كيف نقرأ تعامل الشرطة مع كل هذه الحوادث؟
1: أنا أخي الكريم، عندما يكون وزير الشرطة ما يسمى الأمن القومي، وهو المأساة القومية العنصرية بكل معانيها بن غفير، فهو يقوم بمنح الرتب والنياشين لمن يقوم بإطلاق النار على أي مواطن عربي حتى قبل إجراء التحقيق، وكأنه إطلاق النار هي إنجاز بغض النظر طالما الضحية هو عربي. الوزير المأفون بن غفير هو الخطر الأساس، ونحن كنا ونعيد ونكرر المطالبة بإقالته الفورية. نحن ندفع ثمن وجوده في هذا الائتلاف الحكومي، وندفع ذلك بدم أبنائنا من أجل أن يكون في هذا المنصب. لا يمكن لشخص عنصري معادل العرب أن يكون في منصب بهذه الحساسية وبهذه الأهمية، وعندما يقوم بمنح النياشين والدعم لمن يقوم بإطلاق النار على المواطن العربي، هو يصبح شريك فعلي لأنه يشجع هذه الظاهرة. وعلى هذا الأساس نحن نحمل الوزير بن غفير الأجواء العدائية والعنصرية التي ساهم في وجودها وتوفير هذا المناخ لهذه الجرائم المتكررة، والحل هو الإطاحة بهذا الوزير.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب النائب السابق والمحامي طلب الصانع، شكرا جزيلا لك.
1: تحياتي، شكرا لكم.
0: وفي بيانها قالت الشرطة إن أفرادها اشتبهوا بمركبة في مدينة رهط وطلبوا من سائقها التوقف لكنه رفض وفر هاربا، وفق ادعائها ما دفع أفراد القوة إلى مطاردته وإطلاق النار عليه ما أدى إلى مقتله. هذا وصرحت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش أنها شرعت بفتح تحقيق مع أفراد الشرطة الضالعين في الحادثة. للحديث أكثر حول هذه الحيثية معي المحامي شحدة بن بري، أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا بك وبكل المستمعين.
0: إذن يعني كمحامي ومن وجهة نظر قانونية، كيف تتابع وكيف قرأت بيان الشرطة والآلية التي تصرف بها أفرادها في هذه الحادثة؟
2: إذا صح التعبير فإن ما قامت به الشرطة مناف حتى لقوانينها لأنظمتها ولإجراءاتها التي سجلتها. يعني في هنالك أنظمة خاصة بالنسبة لإطلاق الرصاص تجاه المشتبهين، هنالك تقييدات صارمة بالنسبة لكل ما يتم حول إطلاق الرصاص باتجاه المشتبهين. على الشرطة أولا أن تقوم بإطلاق الرصاص كملاذ أخير، يعني الملاذ الأخير للأسف الشديد كما قال سابقي تحول إلى خيار أولي، وهذا هو الموقع يعني الخطير والمنزلق الخطير في كل تصرفات الشرطة بعد استلام هذا الوزير أو من سبقه أيضا. ولكن في الآونة الأخيرة يعني تحولت الشرطة إلى عصابات شرطية تعمل بتوجيه مباشر من بن غفير، تم تجنيد الكثير من أفراد الشرطة من اليمين المتطرف ومن العنصريين، وتم تقديم يعني في مناصب متقدمة الكثير من يوافق ويتماشوا مع سياسة بن غفير. الآن بما أن يعني الأنظمة التي تقول بالأول على أن الشرطة ممنوع منعا باتا إطلاق الرصاص باتجاه المشتبهين إلا في حالات استثنائية وملاذ أخير، أولا عليهم أن يشيروا وأن يطلبوا منه أن يتوقف، ثم أن يعني يشيروا السلاح في أمامه، ثم أن يطلقوا الرصاص في الهواء، ثم أن ينتظروا إن لم يتوقف، ثم في حالات يعني تستدعي إطلاق الرصاص يجب إطلاق الرصاص فقط باتجاه الساقين أي ما تحت الركبة. وهنا يعني نرى بأن كل ما كتب ودون في هذه الأنظمة يتم عمليا نقضه من أفراد الشرطة نفسها يعني. وهذا هو الوضع يعني المقلق الذي أتأت يعني بصارت تدحرج بين أفراد الشرطة كشيء متعارف عليه بالنسبة لاستعمال والعنف واتخاذ العنف وإطلاق الرصاص باتجاه الناس، وكأنه هذا شيء طبيعي جدا وهذا متعارف عليه وتحول إلى نظام داخلي غير مكتوب. هذا هو الخطر، هذا هو الخطر أن الشرطة أخذت يعني دورا أكثر مما أسند إليه، بالعكس هي يعني تحولت إلى طرف في نزاعات منطقية بيننا، يتحولت إلى غريم بدل من أن تكون يعني محايدة، أخذت موقف معادي للمقلية العربية في كل مكان. وهذا التصرف والتصرف الذي كان قبل حوالي أسبوع بالضبط يوم الجمعة اللي فاتت باتجاه الدكتور النائب المحامي في الذي يعمل في النيابة في منطقة بئر السبع وعامل آخر في مستشفى سروكا، يعني هنالك يعني تراكم يستدعي البحث عن وسائل جدية كيف نواجه هذه الآفة، آفة العنصرية وآفة أيضا الشرطة.
0: يعني أنت ترى أستاذ شحذة أن هناك خشية كبيرة جدا من تأسيس لمرحلة قادمة مقبلة يتم التعامل فيها بقوة وبسهولة الضغط على الزناد من قبل الشرطة في ظل هذه الحكومة وفي ظل هذه وزير كابين كفير مع المواطنين العرب؟
2: يعني ما يقلقني أكثر بأن هذه الأمور تحولت إلى مشهد عادي ونظام غير مسجل ومتعارف عليه بين أفراد الشرطة، وهنا فقط يجب يعني كل ما يتخذون أنهم شعروا بالخطر. طيب شعروا بالخطر كيف؟ هل مجرد إنسان يشعر بالخطر أن يقوم بإطلاق الرصاص؟ هذا ما تم في قرية الترابين. في قرية الترابين إنسان فتح باب وقال شعرت بالخطر وأطلقت الرصاص. يعني ألا توجد هنالك يعني بينات أو أسس متعارف عليها متى يتم إطلاق الرصاص حتى ولو شعرت بالخطر؟ أي شيء خارجي غير الشيء الذي نقوله شعور الذاتي الغير موضوعي، كيف كل واحد يقدر يقول شعرت بالخطر ويطلق الرصاص؟
0: صحيح.
2: هذا المنطلق يعني هو من أخطر الدعاءات.

0: التي ممكن أن نسمعها من الشرطة وأن نسلم بها أنه إذا شعر الشرطي بالخطر، هذا الشعور بالخطر هو حجة، هذا شيء داخلي لا يمكن يعني الاستناد إليه. يعني إنه على الشرطة أن تشير إلى أمور ما حدث، ما تم، هل تم إطلاق رصاص باتجاه الشرطة، هل تم ضرب الشرطي، هل تم رميه بالحجارة وإلى آخره، ما في شيء من النوع. ولذلك هذا الشعور بالخطر، هذه حجة واهية، وكل إسرائيل تشعر بالخطر تجاه العرب. كل العرب، حكومة إسرائيل ترى بالتواجد العربي وخطر. هل هذا يتيح للشرطة ولكل قتل كل إنسان عربي في الشارع؟ هذه الخطورة التي تنم من هذه الإذاعات وهذه المواقف التي يتم شرعنتها بشكل بطيء ولكن تدريجي، وهذا هو الخطير، وهذا ما نريد أن نحذر منه وأن نعمل ضده وأن نجابه هذه التفوهات التي عمليا تبيح قتل الإنسان العربي أينما كان.
1: نعم، سنتابع طبعا هذه القضية، وأود أن أشكرك جزيل الشكر المحامي شحدة بن بري على هذه المشاركة وهذه التفاصيل. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك ولكل المستمعين. شكرا.
1: في شأن آخر، أصيب شاب في 18 من عمره بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبة دفع رباعي في منطقة حرشية قرب مدينة المغار، وقدمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الأولي للمصاب في المكان قبل نقله إلى مستشفى بورية لاستكمال العلاج. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع الحصول على رد من إيران بشأن المقترح الأمريكي حتى نهاية اليوم. وجاء تصريح ترامب بينما أعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على شخصيات ساعدت إيران بالحصول على أسلحة ووسائل قتالية لتطوير الطائرات المسيرة. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أمريكية بأن المحادثات بين واشنطن وطهران قد تنطلق في إسلام أباد بدءا من الأسبوع المقبل. وفق ذات المصادر، فإن جولة المفاوضات المرتقبة تأتي بعد تأجيل جولات سابقة بسبب عدم التوصل إلى تفاهمات بين الطرفين. صرحت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي أطلع نظيره التركي حكان فيدان على آخر تطورات دبلوماسية لإنهاء الحرب. وقال عرقجي لنظيره التركي أن ممارسات الولايات المتحدة الهدامة تؤدي للحد من فرص الدبلوماسية وتعميق انعدام الثقة بين الطرفين. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.

103.3 107.8 FM. مصروف العائلي مع ناردين أرملي على راديو الناس.

0: مرحبا وأهلا وسهلا بكل المستمعات والمستمعين في حلقة جديدة من برنامجنا مصروف العيلة على راديو الناس. زي دايما تقدروا تسمعونا عبر تطبيق ناس وكمان على الترددان 103.3 و107.8 FM. مصروف العائلة برنامج القضايا المعيشية المالية والاستهلاكية اللي بتهم كل شخص وكل عائلة في مجتمعنا. بنحكي فيه عن المواضيع اليومية اللي بتشغل بالنا وبنحاول نشرح ونبسط الأخبار والعناوين اللي بنسمعها وبنقرأها بوسائل الإعلام وبشبكات التواصل. أي سؤال أو اقتراح بنفع تبعتولنا على الواتساب في الرقم 050-5577-399. حلقتنا اليوم رح نحكي عن وظيفة المحاسب المرافق داخل المجالس والبلديات، شو أهميته وليش البلديات العربية أو البلدات العربية بتتصدر القائمة مع المحاسب المرافق. في البداية بنمرق مع بعض على بعض الأخبار الاقتصادية من هذا الأسبوع، ونبدأ مع 7.4 تريليون شيكل. هذا المبلغ الضخم هو مبلغ توفيرات الجمهور في شهر 2 2026، وحسب بنك إسرائيل عم نحكي عن ارتفاع 80% خلال 6 سنوات من بداية 2020. هذا المبلغ بيشمل الحسابات البنكية كحسابات توفير أو الحسابات الجارية، إضافة إلى التوفيرات في صناديق التقاعد وصندوق التوفير كوبات جامل وصناديق الاستثمار. وحسب التقرير الجمهور اللي هو إحنا عم بميل أكثر للتوفيرات في مسارات الخطورة مثل الأسهم والمؤشرات. نسبة هاي المسارات ارتفعت من إجمالي التوفيرات والاستثمارات من 39% في نهاية 2022 لنحو 48% في شهر 2 2026، وهذا المعطى طبعا بيعكس زيادة الاستعداد عند الجمهور للمخاطرة، خاصة بعد أداء الأسواق القوي محليا وعالميا. دراسة جديدة لمعهد أهرون في جامعة رايخمان بتكشف أنه تكلفة المعيشة في البلاد وصلت لمستويات عالية جدا، حتى أعلى من دول إسكندنافية غنية بنسبة 21%، أعلى من اليونان وإيطاليا وإسبانيا بنسبة 68%. المعطيات بتظهر أنه الفجوة ما كانتش دايما هيك. مثلا في 2005 كانت أسعار السكن في البلاد أقل من الدول الغنية هاي بنسبة 31%، لكنها اليوم أصبحت أعلى منها بنسبة 26%. من المجالات اللي فيها غلاء كبير هي الغذاء، مثل منتجات الألبان اللي ارتفعت 47% بآخر 20 سنة، والخضروات والفواكه 86%. في الدراسة بيحكوا إنه الحكومة فشلت بتقديم إصلاحات مفيدة لغلاء الأسعار، بفكر المشكلة مألوفة لإلكو، ضل نسمع حلول عملية، هاي كانت ناقصة. مراقب الدولي في التقرير الأخير بنشر عن تكاليف وعدد المكاتب الحكومية والوزارات المختلفة، وبالتقرير ببين بشكل واضح إنه عدد المكاتب الحكومية هو 2 أو 3 أضعاف دول أوروبية مختلفة. مثلا في البلاد في 35 وزير، لما في بإيرلندا 15 وزير وفرنسا مع 14 وزير، وبالتقرير مذكور أنه 78 هو عدد التغييرات في الوزارات بآخر 4 سنين، وهاي التغييرات الكبيرة والكتيرة بتأدي لفشل المكاتب والوحدات الحكومية المختلفة بتنفيذ خطط طويلة المدى. مثلا سلطة تطوير المجتمع البدوي في النقب انتقلت بين 6 وزارات من إقامتها لحد اليوم من 2007 لل2025، يعني ما بلحقوا يتعرفوا على الوزير وعلى المدير العام، بتكون انتقلت لوزارة تانية، هيك صعب تبني خطط طويلة المدى. في حلقتنا اليوم بدنا نحاول نحكي عن وظيفة المحاسب المرافق داخل المجالس والبلديات، التحديات اللي قدامه، وليش المجالس والبلديات العربية تتصدر القائمة. حتى نحكي عن الموضوع معنا في الاستوديو المحامي ومدقق الحسابات نصري سرحان، مركز المحاسبين المرافقين في وزارة الداخلية. مرحبا وأهلا وسهلا فيك.
1: السلام عليكم، أهلا وسهلا فيك.
0: أستاذ نصري، بداية مش لكل الناس هيك واضح شو هي الحالات اللي فيها بتم تعيين محاسب مرافق لبلدة معينة أو لبلد معينة، فإذا ممكن تشرح لنا عن وظيفته وبأي حالات بتعين، مين بعينه؟
1: المحاسب المرافق بشكل عام بيتم تعيينه من الوضع السلطة المحلية، طبعا من ناحية مادية صعب، والعجز المالي الجاري الشوتيف بما معناه هو بنسبة 10%، والعجز المتراكم هو فوقي 15%. فكل سلطة محلية اللي فيها العجز المالي شوتيف 10% بالجاري أو 15% و15% بالنتسبار بالمتراكم، أز هاي سلطة محلية اللي هي

0: مفروض يكون فيها حساب ملافي اللي هو المحاسب المرافق. في إمكانيات ثانية اللي موجودة حسب القانون اللي بتعين فيها محاسب مرافق، اللي هي إذا مثلا الوزارة الداخلية وصلت لنتيجة إنه الإدارة المالية بدون علاقة للأرقام هاي اللي حكيناها للنسب هاي، إنه الإدارة المالية اللي موجودة هي مش إدارة كافية ومش حسب القانون ومش كافية لتعطي خدمات للمواطنين، وحاليا بهاي الأوضاع الوزارة عندها الصلاحية إنها تعين كمان محاسب مرافق للسلطات المحلية. هاي هي السلطة. الوظيفة المحاسب المرافق اللي السؤال اللي انت طرحتي، هي المحاسب المرافق هو كمان مرة هو شخص اللي عنده صفات جدا وشهادات معينة اللي لازم تتوفر فيه، وهاي الشهادات والتراخيص زي رؤية حشبون مثلا أو مدقق حسابات أو شهادة بالاقتصاد أو شهادة من هالعساكيم، وإضافة عليهم 5 سنوات تجربة في المجال السلطات المحلية أو الإيجوديم اللي مسافيف للسلطات المحلية هو قفت سيبوري اللي عنده هاي المعرفة. فهاي أشخاص اللي هي بالفعل عندها أشخاص عندها معرفة عندها توجه مهني للأمور، اللي هني بالأساس وظيفته هو مرشي حتيمة ثالث. إيش يعني مرشي حتيمة ثالث؟ يعني صاحب حق توقيع ثالث، زيه زي رئيس البلدية، زيه زي القزبار، اللي هني عمليا بشكل عام بلدية بدون محاسب مرافق أصحاب التوقيع 2 ورئيس البلدية والقزبار والمحاسب. بالوضع اللي ما فيه محاسب مرافق بصير المحاسب مرافق هو كمان صاحب سلطة زيه زيهن. أي ورقة أو أي اتفاق أو أي ميزانية بمشيش ومفرش إمكانية يتقدم فيه وبدون الإمضاء طبعا المحاسب مرافق. هاي هي صلاحيات هاي بالأساس. طبعا هو بتدخل بالتعيين بالتوظيف له علاقة في أشياء النهول تكين تبع البلدية. وإحنا المحاسبين المرافقين ما بتدخلوا بالمدينيوت أو السياسة العليا تاعت البلدية وكيف توزيع الميزانيات. ما دخلهم هاي أشياء اللي هي بترجع لإدارة البلدية، بترجع لرئيس البلدية كيف بده يوزع الميزانيات، قديش بده يشكيع بالحنوخ، قديش بده يشكيع بالرفاحة كان بالتعليم أو بالرفاه الاجتماعي. هاي أشياء اللي هي من صلاحية رئيس البلدية والإدارة بناء على التكتيف اللي بيبنوه. إنما إنك تطلع هاي المصاري بناء على وثائق وأشياء اللي هي إنه يكون في ميزانية مختصة لكل مشروع، هاي إذا فيش ميزانية المحاسب المرافق عنده الصلاحية يقول أنا ما بمضي ما موافق على الدفع على
1: لأني مش شايف
0: لأني مش شايف إنه في ميزانية. هاي هي الصلاحيات تاعت المحاسب المرافق.
1: أوكي تمام. طب ما هو القزبار بالبلدية وبالمجلس ومدقق حسابات كمان.
0: القزبار ممكن يكون مدقق حسابات ممكن ما يكونش مدقق حسابات، بس لما يتصل انه في عمليا
1: عجز
0: وفشل اداري في السلطه المحليه عمليا لانه في يعني هذا الشيء مش يعني هذا الشيء ممكن يكون من قبل بسنين سابقه بفترات قديمه
1: تراكم ديون
0: اللي هي اللي بتصل لنسبه تراكم ديون 15% وما فوق. اذا انت عمليا ما بتقدرش توقف بالدفعات الشهريه اللي عليك ما بتقدرش تعطي خدمات، عشان هيك انت بحاجه لمحاسب مرافق اللي هو يساعدك ينظم لك الامور.
1: قديش في محاسبين مرافقين في البلاد؟
0: في البلاد في 67 سلطة محلية اللي فيهن محاسبين مرافقين.
1: منهن بلدات عربية قديش؟
0: بلدات 10 أو 11 هن بلدات مش عربية والباقي بلدات عربية.
1: واو.
0: وبالإضافة في 7 سلطات محلية اللي فيهن إشي اسمه حلف حشاف. يعني إشي اللي هو بديل، يعني مش زي شخص اللي هو مرافق للبلدية من قبل وزارة الداخلية، أما هو ما بعل صلاحية توقيع، بس بيعطيها استشارة وملافي أوتال يعني بيكون مساعد لإلها اللي هن 7 أشخاص. بالإجمال في 67 سلطة محلية فيهن حشاف ملافي، 11 منهن مش من الوسط العربي والباقي كليات
1: يعني 56
0: تقريبا
1: 56 هن عربيات.
0: أي نعم.
1: شو السبب؟
0: سبب القوانين المعطيات اللي ساعتدك إياها، العجز المالي. لما في عجز مالي بالأساس الفحص اللي عمال يصير عن طريق وزارة الداخلية هو عجز مالي، لما ندلكت من وراء دماء بالدخوت الكسبين في التقارير المالية تحت الوزارة إنه في عجز مالي اللي هو عمال يزيد

0: عم بقى يقطع 10% بالجاري و15% بالنسبة بالمتراكم. أز تيجي في ثابت مكتوعي، هذا ثابت مكتوعي بنادي بفحص. رئيس وبفحص بنادي الرئيس البلدية وبنادي الأخصام الجزبار، والمفروض يا بيكون الاشي باتفاق معاهن انه يتعين محاسب مرافق، يا انه منعمل اشي اسمه شموع للبلدية
1: فبيكون فرض،
0: فبيكون زي تقولي فرض انه ما فيش حل مجبورة يجي محاسب مرافق.
1: تعرف نصري يعني دقق الحسابات نصري سرحان مركز المحاسبين المرافقين في وزارة الداخلية، بتعرف انه الادعاء في البلدات العربية هو ما هي تقصير من ميزانيات الدولة اللي سببتنا انه احنا نفوت بعجز كبلدات عربية، ولهذا السبب احنا بحاجة لمحاسب مرافق اكثر من غيرنا. شو رأيك بهذا الإدعاء؟
0: أنا رأيي الـ الـ الـ الـ الـ السبب لتعيين المحاسب المرافق هي الأسباب اللي أنا ذكرت لك إياها، ما دخل الميزانية اللي من بتنبنى بالأساس عن طريق السلطة المحلية، الموارد والدخل تبع البلدية بيكون معروف والمصروفات معروفة، فلازم البلدية تلزم بهذا الدخل. إيش يعني عجز مالي؟ الدخل ناقص المصروفات.
1: صحيح.
0: المفروض يكون الدخل موازي للمصروفات، هاي بالحسابات الجارية. إذا الوضع مش هيك أز ما فيش حل، ما لازم أز معناه الفشل هو مش سبب ميزانيات من الدولة، لا الدولة
1: من أول السنة إدارة بحت، أنت بتقول
0: الدولة من أول السنة بتحدد الميزانيات في معناك إيزون مثلا، معروف قد إيه معناك الإيزون بده يكون ميزانية الموازنة بهبة الموازنة. في ميزانيات من وزارة المعارف أو من وزارة الرفاه الاجتماعي
1: واضحة من أول السنة،
0: واضحة
1: شو هي
0: من أول السنة، وفيها انحيوت لبناء ميزانية اللي من أول السنة حتى قبل ما تخلص السنة بتكون وزارة الداخلية نشرتها وبتقول يا جماعة ابنوا الميزانية اللي إلكو بناء على هاي الهنحيوت،
1: على هاي الأرقام وعلى هاي التوجيهات،
0: وهاي التوجيهات المفروض السلطة المحلية تبني التكسيف اللي إلها بناء على هاي المعطيات هيك تتقدم. طيب. أي خلل
1: فيها
0: بيصير
1: العجز مالي. طيب إحنا بدنا نوصل معك على النقاط والتعامل كمان خلال الأجواء داخل البلدة وكيف المحاسب دوره بأخذ القرارات، بس بعديه فاصل إعلانات قصير أعزائي، خليكم معنا.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
5: طيبة في كل بيت.
6: أنتم تستمعون لمصروف العالي مع ناردين أرملي على راديو الناس.
7: أعزائي المستمعات والمستمعين، رجعنا لكم. عم نحكي عن وظيفة المحاسب المرافق داخل المجالس والبلديات. معنا في الاستوديو المحامي ومدقق الحسابات نصري سرحان، مركز المحاسبين المرافقين في وزارة الداخلية. أستاذ نصري، حكينا بداية على وين تبي تم تعيين، حكينا عن العجز العادي والمتراكم اللي موجود لما بتدخل أنت كمحاسب مرافق.

0: أو أي محاسب مرافق بدخل على بلدة معينة، شو أول نقاط بتفحصها في الميزانية أو بالهدر المالي اللي بتدور عليها أول إشي؟ وين عادة بيكون في مصاري ضايعة أو مصاري واقعة؟
1: بالميزانيات بشكل عام مركبة من طرفين، طرف اللي هو الدخل والطرف الثاني اللي هو المصاريف. محاسب المرافق بالأول بيفحص الأشياء اثنين. أما بالدخل المحاسب المرافق وظيفته أنه يجي يشوف وين في إمكانية تمتسي كل الهخنسوت كل الدخل، إنك تكبر الكعكة هاي اللي اسمها الدخل تبع السلطة المحلية. التكبير الدخل ممكن يكون عن طريق الأرنونة، ممكن يكون عن طريق أرنونة مثلا تعريفي الأرنونة أقل من التعريفي المينيموم، يعني أسعار الأرنونة أقل من الأسعار اللي مزبوطة، أو أسعار الأرنونة أقل من التعريف لكفوتساتي اللي هو في تعريف اللي هو لمجموعات
0: جماعي.
1: بهاي أو في محلات اللي فيها أنت بتقدر تجيب مصاري من مكاتب حكومية بسبب ديفوحيم مش مقدمة، اللي أنت بتقدر تقدمها هاي ديفوحيم في مسجرة إحنا بنحكي على الميزانية العادية. هنا هاي كل ميكورات الدخل اللي موجودة أو هخنسوت عتسميوت من الرفاحة مثلا، كل الهخنسوت العتسميوت اللي ممكن تكون للسلطة المحلية تجيبها، وبما فيهن القوانين المساعدة.
0: شو يعني قوانين مساعدة؟
1: قوانين مساعدة هي القوانين اللي السلطة المحلية بتقدر تفرضها، اللي مثلا زي أجروت شلوت، مثلا أجروت بيرسوم، تعودوت، وفي قوانين مساعدة اللي هي أكثر بتتعلق بالتطوير تبع السلطة المحلية، اللي مثلا هتيل بتوح اسمهن قوانين مساعدة، الهتيل بتوح، شت سابم، هتيلي تعول، شتحيم تسيبوريم وأشياء اللي كشورة للمياه، تعول ونيكوز. كل هاي القوانين المساعدة هي نوع من أنواع الدخل للبلدية، اللي البلدية المفروض المحاسب المرافق بمشاركة مع البلدية وإدارة البلدية ورئيس البلدية طبعا والجازبار وكل تسابت مكتوعين اللي موجود في البلدية
0: بحاول يوجهن
1: إنها تنطلع كل الهخنسوت اللي إنا، وإذا في إلنا ديون برا على المواطنين كمان هاي المواطنين هاتوا نعمل إشي اسمه أخفاء، اللي هي نشبه هاي المصاري اللي إلنا من برا للبلدية اللي مش مجبية. فبصيرش كمان نسبة الجباية اليوم في بلديات معينة كانت 40 و50 و60%،
0: بعد في هيك بلدات يعني هاي الأرقام كنا نسمعها قبل وبعدين تحسنت كتير.
1: في بلدات اليوم في محلات معينة نسبة الجباية فيها عد صار في صار في قفزة نوعية أكيد. أما في بلدات اليوم اللي بعدها نسبة الجباية فيها واطي. واليوم أنت لما بدك تبني ميزانية، اليوم الميزانية بتنبنى على أقل إشي 80% جباية، لأنه أصلا عشان تأخذ المعناك في معناك اللي هو معناك متنى اللي هو متعلق
0: مشروط
1: مشروط بقسم بنسبة الجباية، لازم اليوم تقطع نسبة جباية متراكمة فوق 84% إن كان من الديون العتيقة أو من الحيوف العادية
0: الجارية.
1: هاي المبالغ كلياتها هي اللي بتبني الميزانية الدخل تبع البلدية من مكاتب الحكومية. طبعا في كثير موارد
0: جاي أحكي لك، لأنه كل الأشياء اللي حكيناها ذكرناها إسا إذا كانت جباي وإذا كانت أرنونة وإذا كانت هيك، هاي على حساب المواطنين اللي ساكنين في البلدة
1: 100%.
0: شو مع تحصيل ميزانيات اللي هي من وزارات مختلفة من مشاريع مختلفة؟
1: المحاسب المرافق كمان هاي بفحصها. وأنا بقولك اليوم الوزارات المختلفة مثلا معروف، مثلا وزارة الرفاه الاجتماعي لازم تعطي مبلغ معين وقسم المصاريف نسبته معروفة. أي حريقة أي إشي اللي هو يعني نفرض نسبة الرفاحة لازم تكون 25% أو 26% اللي هو القسم اللي على البلدية. القسم الثاني 75% أنت بتاخذها من وزارة الرفاه الاجتماعي. هذا المبلغ اللي أنت لازم تاخذه من وزارة الرفاه الاجتماعي المسراد الرفاحة، لازم المحاسب المرافق يتأكد أنه هاي المبالغ كمان عمال تتأخذ. ما في يعني المحاسب المرافق هو جاي أكثر يساعد البلدية في جباية المصارف من الوزارات. كمان بيساعدها هو وكمان جباية المصارف كمان في غير الرفاه الاجتماعي في مسراد حنوخ طبعا، في كثير مؤسسات حكومية،
0: ميزانيات المدارس،
1: ميزانيات المدارس. اليوم هاي اليوم ميزانية المدارس اليوم في أغلب السلطات المحلية تقريبا 50%. أنت اليوم كمحاسب لازم تشوف طبعا كل هذا بشراكة مع إدارة البلدية.
0: يعني أنت عم تحكي أستاذ نصري هون عن شراكة مع إدارة البلدية. أنا يعني بتخيل، أنا هيك عم بتخيل حالي بقى موجودة في شي بلدة هيك

0: على حائط شي بلدي. في فرق بين صلاحياتك القانونية، السلطة السيطرة والسلطة اللي موجودة عندك كختام، بين إيش رئيس البلدية مخطط، واعد جمهوره، عامل ميزانية على أساسها، أشياء اللي هو عم بجرب يوزعها، وبين الرقابة اللي عم بعطيها المحاسب المرافق.
1: 100%.
0: هون إحنا عم نحكي عن علاقة وصدام اللي ممكن يكون بشكل يومي.
1: صدامات دايما في، والصدمات هي مش شرط تكون سيئة. صدمات ممكن تكون كثير تستفيد منها، الطرفين ممكن يستفيدوا منها، إن كان وزارة الداخلية الممثلة بالمحاسبة المرافق أو إن كان البلدية. الهدف إحنا حكينا عن الشق الأول هو شق الدخل. في شق المصروفات.
0: صحيح.
1: إذا أنت بالآخر معك دخل معين وهذا الدخل بكفكاش تطلع كل هاي المصروفات، إذا بيجي المحاسب المرافق مع احترام لرئيس البلدية ما في حلول، ما فيش هنا زي تقول عصا سحرية لهاي الأمور. الحل هو واضح، إحنا المحاسب المرافق بيجي بيوقف هاي الهتساءات، هاي المصاريف. وإذا الإشي كشور بخدمات كمان هاي الخدمات بدها تتوقف. ليه؟ لأنه فيش عقبالها دخل معين.
0: بس بتعرف نصري هون المواطن اللي بسمعني بقول ما هو من الأول أنا مش شايف خدمات، عشان هيك ما دفعتش الأرنونة، أو أنا مش شايف إنه أنا عم باخد الأشياء اللي أنا بدي إياها، فعشان هيك أنا بديش أدفع لهن لأنه أنا مش عم بتلقى. ففي أنت بدك تبني علاقة كمان مع المواطنين تقنعهن إنه
1: بالآخر النظرة هي بالفعل زي ما أنت بتحكي، بالآخر في مواطن بكتسي وهذا المواطن جاي يأخذ خدمات،
0: هو الأهم،
1: وهو الأهم، وهو بالفعل جاي يأخذ خدمات. فإحنا اليوم بقشاء للحشافين ملافيم بالآخر في مواطن لازم نعطيه خدمات، في عجز مالي لازم نجرب نلاقي حلول للعجز المالي، نفهم أعضاء البلدية ونفهم رئيس البلدية والجزبار والطاقم المهني اللي عنده انه في هنا عجز مالي، لازم العجز المالي هذا نلاقي له حل ونعطي بالاخر خدمه للمواطن. المواطن اللي بده يدفع ارنونه بدون علاقه بياخذ خدمه، ياخذ خدمه. المواطن دفع الارنونه هو الزامي. وفي في بالفعل في سلطات محليه اللي هي في مرحله معينه وقفت، ما قدرتش تعطي خدمات وما قدرتش تدفع للمقاولين وللسباكين اللي عندها، للمزودين اللي عندها، وعشان هيك البلديه وصلت لهذا الوضع. بالاخر المواطن بده خدمات، ان كان بالحنوخ، ان كان بالتربيه والتعليم، ان كان بالرفاهه، كل هاي المجالات، ان كان بالتربوت، ان كان بالبتحون، اشي اللي له بالاخر في كمان
0: الامن الشخصي، الأمن بالشارع الشخصي، طبعا
1: البيئه. كل بالسلطه المحليه اليوم مستر يعني بتمتد على كل المجالات. بالاخر كل هاي الاشياء اذا المحاسب المرافق لازم يعمل حسابات بالفعل ويكون ويفهم ايش الميزانيه تركيبتها كلياتها للبلديه، وبناء عليه بشراكه مع الاداره اللي موجوده يصل لنتائج معينه لكيف تشفى هاي البلديه.
0: اذا فشل المحاسب المرافق بموازنة الأرقام، بتحصيل بموازنة الميزانية، بسد العجز اللي احنا بنحكي عنه،
1: اول شيء بالاخر في العجز هذا في خطة اشفاء. هاي خطة الاشفاء انت فيها بتتياحس لكل النقاط، بتدخل بكل النقاط، ان كان فيها توظيف، تشغيل ناس، إن كان فيها أي مصاريف اللي هي مش بحاجة لإلها كبلدية، إن كان فيها أي خدمات اللي أنت بتقدر تتنازل عنها. بالآخر الميزانية ما في حل، لازم تتوازن وتصل لنتيجة نهائية صفر. بالآخر المصاريف مع الدخل لازم في إمكانيات إنه بلدية تقول أنا بضعتي خدمات معينة، مش مشكلة أز أنت بهاي الخدمات عشان تعطيها لازم يكون عندك دخل معين. فبلديات معينة صار إيش صار؟ صار في رفع أرنونة. فألا اللي بقوله وهذا هو الحلول عشان أنت تزود هاي الخدمات، أو إذا أنت الخدمات بتكاش تعطيها قول أنا بدي أتنازل عن هاي الخدمات، ساعتها حساب ثاني. أما الحل الثاني هو تيجي تقول أو أنا بدي أرفع أرنونة أو أنا بدي أخفض الهنحوت مثلا. اليوم بهنحوت الأرنونة في مبالغ طائلة اللي عمال الناس تخذها، تيجي تقول أنا كسلطة محلية بدل ما أعطي هنحة 80 و70 و60%، أجي أقول بدي أعطي 30%. فإذا 30 تنزل أنت نسبة الهنحوت، ساعتها التخفيضات هاي، ساعتها الدخل بتغير.
0: طيب أنا بدي أحكي صوت المواطن هون، أنا هاي وظيفتي. المواطن بالآخر عليه عبء غلاء الأسعار اللي بديت أحكي فيه بالأخبار بداية، عبء الأرنونة والمدفوعات كلياتها أسعار، يعني بنبدأ من البنزين للغذاء لكل الجوانب.

0: الجانب اللي احنا بنشوفها الغاء تخفيضات على الارنونه في قلب البلد يعتبر من ناحيه المواطنين اللي مخدين تخفيض على الاغلب هن يستحقوا التخفيض لان من فئه معينه لانه باخذوا مخصصات شيخوخه او مخصصات كمال ضمان دخل فمنزيد عليهم كمان عبء بالاخر بصف الموضوع انه كمان عبء على المواطن
1: بالاخر بدك تعطي خدمات بالاخر هاي الناس اللي انت حكيتيها بدها خدمه
0: صحيح.
1: بدها خدمات
0: صحيح.
1: اللي انت بتحكيه هو مش انه مش صح هو جدا صح اما لما انت عندك معرفه حنوخ اللي بدك تديرها في عليها مصاريف معينه وانت في قسم بدك تدفعه من البلديه هذا القسم اللي بده يندفع او رفحاء او اي مجال ثاني هذا القسم اللي بده يندفع او تنظيف الشوارع او كل البيئه اللي بدك تحافظ عليها المرحاب تسيبوري كلياته بالاخر بدك مكور بدك مزود محل دخل اللي يجيب منه الدخل الدخل اللي بتوزع على الكل الضريبة اللي بتتوزع على الكل التحديد تبع التخفيضات اللي بتوزع على الكل بيجي أهون للبلدية وبتقدر تيتسير دخل للبلدية غير هيك ما في ميكروت اللي هي من
0: أو عبر. تغيير تخفيف الخدمات يعني زي ما أنت حكيت جودة الخدمات الأساسية ممكن تقل للمواطن
1: أنا بقولك اليوم المواطنين بيقولوا لا إحنا يعني إحنا بنسمع صوت المواطن كمان مستعدين يدفعوا بس ياخذوا خدمات يعني اليوم لو بتكون ايش ما تكون وبتكون اغنى شخص اذا ابنك تعي اذا ابنك مش مش مش بمسجره باطار مرتب بتكون اتعس شخص بالدنيا
0: صحيح.
1: حتى لو انك ايش ما بتكون لو بتكون صحيح. مين ما تكون واي نجاحات عندك اذا انت ابنك مش باطار الصح اذا انت هاي الناس اللي هي لازم تاخذ ناس اللي هي بجيل معين او ناس اللي هي بسكون معين لازم تاخذ خدمه من قسم رفاه اجتماعي اذا صحيح. هاي الخدمه بتاخذهاش او بتكون ايش ما تكون بالاخر انت ما عملتش شيء
0: فانت بتقول احسن من تخفيف الخدمات او الجوده هو عمليا رفع الدفعات بحاله الاشي بده يكون شو الاجواء اللي بتكون مع المحاسب المرافق مع العلاقه مع باقي الموظفين في البلديه كيف بيكون تعامله هو بس مع الجزبار وبس مع رئيس البلديه
1: لا.
0: ولا مع الكل
1: بالاساس المحاسب المرافق هو مع الدرج النهولي مع القسم الاداري من البلديه موظفين ما بس ما في مانع انه يكون بعلاقه مع الموظفين ويسمع منهن ومره بالجمعتين اذا في اي شيء حدا بده يتوجه له يتوجه له المحاسب المرافق بعكس ما الفكرة اللي موجودة كأنه موجودة ببعاء أو بقسم لحاله
0: هذا الادعاء عليكم
1: احنا مش
0: يعني انه لحاله بهمه بس الأرقام وهذا هو
1: مش مزبوط اليوم الهنحيات بروروت مع يعني
0: التوجيهات
1: واضحة للمحاسبين المرافقين بالآخر في تشاف بالكتسي مواطن بالطرف اللي انت لازم تعطي خدمات
0: أوكي.
1: ولازم هاي الموظفين اللي موظف اليوم عشان انت تأخذ منه اللي بدك إياته ويعطيك اللي بدك اياه
0: لازم يشعر انه هو عم
1: يشعر انه لازم اذا له بيطلع له ساعات زياده اعطيه ساعاته اذا بيطلع له اشياء معينه تامينات وهي الاشياء اللي حوزارة اللي بترجع على نفسها اذا بيطلع له تامينات سياره واذا بيطلع له حقوق اللي هي بتطلع له اعطيه اياها ما تمشي حسب القانون
0: بالحسب. والتعيينات السياسيه او وظائف مش حقيقيه اللي هاي ادعاءات بنسمعها احنا في البلديات والمجالس هل المحاسب المرافق بيقدر يعرف هاي الوظيفه عن جد حقيقيه عن جد موجوده بتتدخلوا بالتعيينات اللي بتكون اللي بتتم
1: محاسب فيش حدا بتعي اي بلديه فيها محاسب مرافق ممنوع تعيين باطل هيك القانون تعيين باطل اذا المحاسب المرافق ما وافق عليه فاليوم هيك القانون هسه تعيينات سياسية أو غير سياسية إحنا ما دخلنا في هاي الأمور إحنا بنعرف أنشامك يعني
0: كشخص مهني ملائم
1: هل مناسب وهو بيوفي الشروط تاعت المناقصة أو بيوفيهاش إذا هو الفعادات تاعت المخرزين اختارته وهو مناسب أز إحنا ما دخل وفي تكتسيف طبعا بالأساس
0: وفي ميزانية
1: مش ميزانية ما حدا يحكي مع حدا
0: ما تعينوا ما تنشروا مناقصة
1: ما تنشروا مناقصة إذا فيش ميزانية وفي ناحية سوت مصراء إيش اسمه ناحية سوت مصراء
0: ضرورية
1: إنه الوظيفة تكون أهلا وسهلا المناسب يتقدم الوعداء اللي بتقرر المحاسب المرافق ما بيتدخل بالشخص اللي بده يختاروه
0: مين الشخص
1: ما بهمه
0: ما بهمه
1: بهمنه الوظيفة تقوياش زي ما لازم
0: أنه يتم التعيين
1: أي نعم.
0: أعزائي المستمعات والمستمعين معنا المراقب مدقق الحسابات والمحامي نصر السرحان مركز المحاسبين المرافقين في وزارة الداخلية نطلع فاصل إعلانات قصير نشوف كيف

0: هل في قصص نجاح لبلدات اللي كانت مع محاسب مرافق وقدرت تنتقل لاستقلالية؟ ونصائحك للبلدات بس بعدي فاصل إعلانات قصير ونرجع لكم.
1: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: تريند إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: أنتم تستمعون لمصروف العالي مع نردين أرملي على راديو الناس.
0: أعزائي المستمعات والمستمعين، رجعنا لكم. معي في الاستوديو مدقق الحسابات والمحامي نصري سرحان، مركز المحاسبين المرافقين في البلديات والمجالس من وزارة الداخلية. نصري، حكينا عن التحديات اللي موجودة في الموضوع، احكي لنا شوي عن قصص نجاح لبلدات كانت مع محاسب مرافق قدرت تتحسن من وضعها لسنوات طويلة وكمان ما ترجعش تحتاج، حتى نسميها هيك، جميلة من الحشاب الملافي، يعني قدرت تنتقل مرحلة.
6: في كثير بلديات اللي هي كان فيها حشاب ملافي وكانت بخطة إشفاء وبعد ما زال لحد إسا كمان، بس أنه اليوم وضعها تغير كليا من جهة لجهة. اليوم في يعني في بلاد اللي صار فيها تحسن في الإدارة، تحسن في الشغل المادي، العجز المالي اللي إلها جدا وطي، وصار في يعني فيها تقدر تدفع الدفعات الجارية، بطل في تعويف بدفع المعاشات ومستحقات تاعت العمال. اليوم في كثير بلديات عن هالشكل اللي صار فيها كفيتسا.
0: أعطينا أسماء
6: وخدمات،
0: مش رايحين نعلقك مع بلديات، بس أعطينا أسماء.
6: بلدكم مثلا كانت من
0: شفعامر.
6: شفعامر من البلاد اللي كان فيها هاي الخطوة، واليوم شفعامر في مرحلة ثانية. شفعامر فيها محاسب مرافق، إنما اليوم شفعامر بلد مئوزينت. سخنين واضحة كمان ممتاز. أم الفحم واضحة كمان ممتاز. في كثير بلديات اللي واضحين بالفعل كان بمحال، لبقيعة، عين ماهل، هاي بلدات اللي كان فيها محاسب مرافق بمساعدة المحاسب المرافق والإدارة والتعاون الكامل بكل الأطراف. اليوم هاي البلاد بمحل ثاني. اليوم يعني بالفعل يعني صارت بلاد اللي هي الخدمات فيها تطورت، الميزانية اللي إلها تطورت، الاستثمار في التشاف كبر. إذا بتطلع كمان
0: طبعا بجودة الحياة والخدمات اللي بخدها المواطن.
6: إنما اللي أنا بدي أقوله، تخنيت خطة إشفاء هي مش، أو محاسب مرافق هو مش حزوتها كل. في أشياء اللي إذا الإدارة والبلدية ما هي بتسوي، محاسب مرافق ما بيقدر يعمل قانون مساعد. اللي لازم يعمل هاي الأشياء هو الإدارة تاعت البلدية، يجيبوا ناس مختصة وتعمل هاي القوانين المساعدة إذا بحاجة لقوانين مساعدة، إذا في إشي ناقص. وبناء على هاي الأشياء بيصير التطور. المحاسب مرافق كما مرة بيساعد، بس هو والتخنيت إشفاء كمان، خطة الإشفاء كمان بتساعد. أما إذا أنت
0: بالآخر
6: في قرارات
0: مجلس بلدي،
6: إدارة ومجلس بلدي اللي لازم مع بعض يتعاونوا اللي يتقدموا لقدام. وحتى إذا بتكون بخطة إشفاء وبعشر خطط إشفاء، إذا بعديه هيك أنت بتديرش بالك، هرأي ما في الأغلى اللي إسا كنت تحكي عنه. إذا أنت لقدام بتحسبش الأمور صح وبتديرهاش صح، مرحلة معينة سنتين ثلاثة بعود يصير في عجز مالي. اليوم ممكن هاي ظاهرة كمان نشوفها إحنا.
0: قد بتلاقي دور مهام لمستنفذي الموارد اللي منشوفهم بعدة مجالس وبلديات بتحصيل ميزانيات جديدة، بتقديم لمشاريع جديدة، هل بيساعدوا عند

0: في الأشخاص اللي عندكم، اللي لازم يشتغل يساوي شغل اللي عليه بالآخر. بالآخر الخدمة بالفعل يعني التفكيد، هاي الوظائف كلياتها شليحوت تسيبوريد زي ما تقولي، يعني إيش اللي هو
1: طبعا رسالة مجتمعية،
0: رسالة مجتمعية اللي بدك تقدمها. إذا أنت بتقدمهاش بالآخر كله بده ولاده يكونوا ملاح، كله بده ال- ال- ال- ال-
1: البيئة اللي هو البيئة ساكن فيها اللي تكون، ساكن فيها تكون مريحة، مريحة طبعا.
0: كله هذا بالأساس بيرجع للإدارة. الإدارة صح كل هالأشياء.
1: طيب سؤال أو ادعاء بنسمعه من كتير ناس، انه لشو انتخابات محلية اصلا وهدر ميزانية على تغيير نظام محلي كل شوي، كل 4-5 سنين غير رئيس مجلس، غير رئيس بلدية، ورجع ابدأ من اول وجديد، وكل واحد بيجي مع الخطط اللي اله والائتلاف اللي اله، خليها تعيينات حكومية بحت وخلص. تيجي بتتعين شخص من وزارة الداخلية بدير كمدير عام معين من وزارة الداخلية وبتم ادارة البلدة، وهذا هو
0: حاليا. مش هذا هو القانون حاليا، في انتخابات. الكنيسة قررت انه يكون في انتخابات، وانا حسب رايي لا، هذا الشيء الصح ان يكون في انتخابات. مش ناقص كفاءات ان كان بالمجتمع عندنا او برا او بالمجتمع الثاني طبعا. مش ناقص كفاءات، في ناس اللي عندها هاي القدره انها تدير البلديه. بيظل المواطن انه يختار الشخص الصح. في اليوم اشخاص اللي هي بترشح حالها، عندها قدرات، عندها معرفة، بتعرف بالقوانين،
1: والمواطن لما بيصوت
0: في أشياء الاعتبارات اللي عنده بتتغير. فالحل هو أكثر أنه يصير توعية أكثر بالانتخابات نفسها. اليوم العرض السياسي اللي أنت بتعرضه، أنا ما مجال اختصاصي هذا بالانتخابات، أما أنا اللي بقولك إياته انه بالاخر في خدمات اللي لازم تاخذها. الاختيار اللي إنا كمواطنين لازم يكون بناء على مين بعدي الانتخابات الرئيس اللي بيقدر يعطيني خدمه. يعني الرئيس اللي بيقدر يقدم البلد يطورها. اليوم التخطيط والبناء كلياتنا بنعرف ايش المشاكل الموجوده
1: اكيد،
0: وبنقدر نظن نقول الاشي السياسي وسياسي قد ما بدنا. الصح هو فرجي اشياء مهنيه انه في عندك تصرخ بالمنطقة تبعك لهاي الأشياء، وتتمدد تواجه المؤسسات التخطيط والبناء. ممكن تواجهها إن كان بأشياء حكومية، إن كان بأشياء قضائية، ممكن تواجهها بكثير مسؤولين، بس أنت بدك تفرجي وتكون عامل تخطيط،
1: ورج الحاجة الموجودة،
0: ورج الحاجة الموجودة بدون ما تفرجي حاجيات.
1: وانت نصري سرحان بحس بشعر بالنجاح بحالة إيش قدرت تعمل؟
0: سؤال صعب. نجاح هو شيء نسبي، بس أنا بحكيك يعني اليوم في 67 سلطة محلية عندهم محاسبين مرافقين. بالآخر سعادة كل شخص بناتنا فينا هو أنه بالفعل يعيش ببيئة اللي هي مريحة، اللي بالفعل أنت تفوت على بلد تقول واو أنا هون، بلد نظيفة، البلد مرتبة، المعاملة مع الناس غير. هاي أشياء أنا بقولك إحنا يعني بمجال شغلي إحنا بنقعد مع الدرج خيب بخير في وزارة الداخلية أو وزارة
1: المالية.
0: وهاي الناس اللي بقيمت بالآخر الشغل المهني هو اللي بقرر بالآخر. أقاف تكتفيهم أو أقاف حشابك لليف مصرادة أوتسار أو مصرادة بنيم، هاي ناس اللي بقيمت بالآخر القرار المهني هو. فأنا اللي بدي ياته أنه لما بتيجي رؤساء المجالس على جلسات على شكل تكون جاهزة مهنياً مع طاقم منيح اللي نقدر نتقدم، وبالفعل البلاد هاي تتقدم اللي تصير قفزة نوعية كان في بالآخر في خدمات اللي بدنا نعطيها. هاي الخدمات اليوم كله بده ابنه يكون محونان، ما بدهش ابنه يكون محونان، او بدهش ابنه يكون بمحل ثاني
1: ناجح ومتفوق،
0: ناجح ومتفوق. مين بدهش ابنه يكون باكاديميا بتيخون؟ انا بدي ابني يكون اكاديميا بتيخون والحمد لله. وكله كل واحد بده، مين بده الناس اللي عندها مقبلوت سخليت ما تاخذش خدمات، الناس اللي عندها ليكويم في اي مجال ما تاخذش هاي الخدمات، كله بده هاي الخدمات. بالاخر رئيس سلطه والاداره اللي انتم اخترتوها كمواطنين هن اللي بيقرروا أي خدمات أنتوا تأخذوا، وهن اللي بيقدروا يختيفوا بما معناه جودة هاي الخدمات وقديش هاي الخدمات منيحة. وإن شاء الله النجاح بيكون مش بس لنصر، يكون لكل المجتمع من كل الأطراف ويتقدم كل الأمور.
1: أكيد إحنا بدنا طواقم مهنية موجودة في البلديات وفي المجالس كفاءات. العربية كفاءات مهنية مش ناقص، بس بدنا يهن يكون جعبالهن يكونوا داخل الحكم المحلي عشان يقدروا يأثروا ويغيروا ونرفع

0: فيهن لمستوى اللي هو أعلى مستوى مهني
1: حكينا عن البعدة نستحقه. حكينا عن بعدات مخرزيم أو لجنة المناقصات بالفعل. صحيح. هذا هو يكون الاختيار. مش قريب مش إشي يكون مدير مدرسة خذوا المدير اللي بيقدر بقيمات بالفعل قد يتقدم مع هاي المدرسة ويقدم الأشياء اللي هي زي ما لازم. واليوم المجالات كثير واسعة.
0: نشوف شو نعمل مع الوعودات الانتخابية اللي كانت. يعني ما كان في وعودات انتخابية على أساسها جزء من التعيينات بتتم حتى لو إنها بغطاء اللي هو مهني أو أشخاص اللي هن بوقفوا بالشروط وبالمعايير المهنية. أستاذ نصري سرحان المحامي ومدقق الحسابات مركز المرافقين المحاسبين المرافقين في وزارة الداخلية, شكرا كتير لإلك على المعلومات. بتأمل إنه الصورة صارت واضحة لإلنا كمستمعين كمواطنين في البلدات اللي إحنا فيها, ننتبه للأمور اللي موجودة وننتبه بالتصويت لأي شخص.
1: شكرا لكم ويعطيكم العافية. إحنا منحب نأتي هاي الاستشارة قد ما منقدر, وبالفعل يعني فيش حسيفة للحشافين ملاذيم.
0: صحيح.
1: فيش حسيفة.
0: صحيح.
1: كثير بيساعد إنه تفهم المواطن وين إيش صلاحياته إيش اللي إله وإيش الخدمات اللي بيخذها, وأبواب الحشافين ملاذيم بدون استثناء مفتوحة للمواطنين. اللي عنده أي توجه أي سؤال بيقدر يتوجه, والحشافين الملاذيم بيستقبلوا المواطنين وبيسمعوهن, وإذا في أي ادعاء أو أي خدمة مش واصلة إحنا موجودين.
0: هذا هاي نقطة جدا مهمة وإحنا بدنا نتبنى هاي الدعوة. شكرا لإلك أعزائي, شكرا كتير على متابعتكم الدائمة لإلنا. بشكر الزميل محمد أبو ليل على الهندسة الإذاعية والزميل جواد العمري على الإخراج والديجيتال, وأنا نردين أرملة كنت معكم في الإعداد والتقديم. بستناكم الأسبوع الجاي بكمان حلقة من مصروف العيلة.
2: فرصك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة, تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
3: على عافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
4: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين, عد إشارتين برضو جداد, وبالإشارة الثالثة
3: برضو جديدة.
4: كله جديد هون أخوي.
5: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات, انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم. باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: فهمت وين؟
3: طبعا. إن اللبيب من الإشارة شو؟
4: يصلوا.
6: سحر أرقى المفروشات, أناقة في الموديلات.
7: مبروك بيتك الجديد.

0: أدي البال، مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعربت لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب عن قلقها وغضبها في عقاب مقتل الشاب أحمد سعيد النعامي في مدينة رهط فجر اليوم، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الحادث. وقال رئيس اللجنة المحامي طلب الصانع أن الحادثة تأتي في سياق مقلق من تكرار حوادث إطلاق النار بحق المواطنين العرب، وأضاف أن اللجنة أقرت خطوات شعبية ردا على الحادثة. وفي ذات السياق، قالت الشرطة في بيان أن أفرادها اشتبهوا بمركبة في مدينة رهط وطلبوا من سائقها التوقف، لكنه رفض وفر هاربا وفق ادعائها، ما دفع أفراد القوة إلى مطاردته وإطلاق النار عليه ما أدى إلى مقتله. هذا وصرحت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش أنها شرعت بفتح تحقيق مع أفراد

0: أفراد الشرطة الضالعين في الحادثة. أصيب مواطن فلسطيني بجروح خطيرة في الرأس اليوم إثر اعتداء نفذه مستوطنون في منطقة البلقاء قرب بلدة العوجة شمال مدينة أريحة في الأغوار. وبحسب تقارير نقلت عن منظمة البيدر الحقوقية فقد اقتحم مستوطنون محيط التجمع البدوي واعتدوا على المواطنين داخل منازلهم، ما أسفر عن إصابة المواطن محمد غوانمة بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي بدء قصف مدفعي استهدف أطراف بلدات كفر تبنيت والنبطية الفوقة وحاروف جنوبية لبنان بعد ساعات من إصدار إنذارات بإخلاء 9 بلدات جنوبية بدعوى وجود خروقات من جانب حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت التقارير اللبنانية بأن الغارات الإسرائيلية قتلت وفق حصيلة أولية 3 أشخاص. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستستضيف الأسبوع المقبل جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان استكمالا للمباحثات التي عقدت نهاية الشهر الماضي. وأفقى بيان الخارجية سيجري الطرفان مناقشات تفصيلية في محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام وأمن شامل يعالج القضايا الأساسية لدى الجانبين بما في ذلك أمن الحدود الشمالية لإسرائيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع الحصول على رد من إيران بشأن المقترح الأمريكي حتى نهاية اليوم. وجاء تصريح ترامب بينما أعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على شخصيات ساعدت إيران بالحصول على أسلحة ووسائل قتالية لتطوير الطائرات المسيرة. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أمريكية بأن المحادثات بين واشنطن وطهران قد تنطلق في إسلام أباد بدءا من الأسبوع المقبل. وأفقى ذات المصادر فإن جولة المفاوضات المرتقبة تأتي بعد تأجيل جولات سابقة بسبب عدم التوصل إلى تفاهمات بين الطرفين. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرا ارتفاع آخر على درجات الحرارة. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون الزميل فرط نصار وبرنامج مسهلي. إلى اللقاء.
1: تستمعون إلى راديو الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. مسهلي مع فرات نصار.
2: صار له وقع العمود هذا، لا مجلس، لا مهندس، لا بوليس، لا اشي، ولا اي يهتم بالموضوع. يعني تعالت نشوف الكوابل على الارض، الناس تنط من فوقيها، والاولاد ينزلوا بعرف شو، يعني منظر. اذا المجلس شايفه ومش مهتم، اذا البلد كلها شايفته مش مهتم.
3: اذا بتواجهوا اي مشكل مع السلطات المحليه او المؤسسات الحكوميه او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
2: اشكركم كثير واشكر راديو الناس، اجل هون الحمد لله. والمشكله والله من يوم تحكيت معكم بالراديو اجوا وعملوا هون زي سيور، اول اشي حطوا عمدان وقاموهن الجار عارض، واسا ان شاء الله اتفقوا بدهم يحطوه مع حنخرطه كل شيء على الحدود. يعني
3: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66، واحنا مندور معكم على الحل.
1: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.
4: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
5: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقول لي كتير بصفن، بقعدش، بهداش، مش عارفة مع مين بدي أحكي.
4: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتويه بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روان شحوك سمعان كل يوم.

0: من 3 من الساعة 12 للوحدة ظهرا، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
1: احتواء مع روان شحوك سمعان.
0: كونوا أنتم وأبناؤكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
2: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
3: هاي تقنية الفار خطورتها.
2: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء. خليك وعالسمع.

0: تقريبا دقيقة. الطيبة اسم تكرر وروده في تسميات الأماكن في بلادنا، وهو يجسد ظاهرة أساسية في تسمية الأماكن لدينا، وهي استعمال تسميات عربية الأصل وفصيحة. والطيبة كلمة عربية وهي مؤنث طيب، والشيء الطيب هو الخالص الطاهر الزكي، وطابت الأرض بمعنى أخصبت أو حسنت رائحتها. وطيبة المثلث تعرف أيضاً بطيبة بني صعب، نسبة لناحية بني صعب التي وقعت في مركزها، وهي أشهر طيبة في البلاد. فهناك طيبة جنين وطيبة رام الله وطيبة بيسان، والتي تعرف أيضاً بالطيبة الزعبية.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

103.3 107.8 FM. مسهلي مع فرات نصار.

0: برنامج مسهل الموسم الثاني الحلقة 71 بعد 100. طاقم برنامج مسهل في التحرير والإنتاج ميسى عساف، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، وجواد العمري في الإخراج والتصوير. وفقرات طبعا الاتصال المباشر، أنتم تتصلون نحن نرد، نعرض المشكلة ونتابعها حتى الحل. 046-11-6666 أو 0544-515-117.
1: من 2018 فات التأكيد على مجلس إقليمي البطوف، الآن بعده ما عملش ولا إشي، بخاصة بحارة دار عودة. الوضع عنا صعب جدا للغاية، البيوف فايض بالشوارع، جيران صاروا يتغاوشوا مع بعض من البيوف، هذا اللي فايض من الأزمة. يعني وين بدك تحط البيوف؟ يعني زي جورة بيوف وين بدك تحطها؟
2: قدم كل الأوراق وقدم كل المستندات الطبية تبعته بالأشهر الأخيرة، إذا الجواب بيكون سلبي أنا طوعت أنه عن جد أقدم له استئناف على هذا القرار، عشان هو عن جد بحاجة، عنده صعوبة بالتنقل، عنده صعوبة بالحركة، عنده صعوبة بكل ما يتعلق بموقف السيارة تبعته.
3: في ناس يعني اجتهدت، احنا بدنا نذكر أسماء من هني ليل ونهار عشان تخلص هاي المشكلة، وإحنا ما نتشكر يعني ما نشكر الناس، لا يشكر الله، وأنتوا يعني كنتوا دائما يعني لكم الفضل، يعني كمان إحنا نتشكركم كثير كثير يعني، وما قصرتوا معنا بالمرة. لو المشكلة يعني كانت صراحة كبيرة مش هوينة، يعني علينا منها سنوات كثيرة، والحمد لله إنه خلصت بطريقة سلمية من دون محاكم من دون أي إشي، الحمد لله رب العالمين، هذا أهم إشي. إحنا
4: اجتماعات يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صار لهم يومين يمشوا بكير.

0: 2020 حسب الاتفاق، وبتوجه لكم بالشكر الكثير كثير كثير، يسلم ايديكم يا رب.
1: فبعد ما تواصلت معك وبفضل رب العالمين وفضلكم فيما بقولوا، اجوا شركة الكهرباء غيروا البوابة على اساس انه نقدر نركب اخرى ساعة، والحمد لله رب العالمين صرنا نستنى كما بقولوا الكهربجي وهني شركة الكهرباء على اساس يجوا يركبوا الساعة ان شاء الله رب العالمين.
2: اشكر طبعا المحطة تبعتكم اتاحت لي الفرصة اللي جعلتني اصلا ان انا اقدر احكي بصوت عالي مشان الصوت ينسمع على الكل. انا بدي اكمل الضغط من جميع الجهات، فانا وصلت لحل الجذري حاليا، اعطوني اشور وافقوا لي على الدواء لست اشهر حتى لقدام، وان شاء الله انه ما بنحتاجهن.
3: مسهل مع فرات نصار.

من 0461 66 66 و 0544 515 117. نبدأ مع فقرة المتابعة. توصل برنامج مسهل للتوجه بخصوص الطريق المؤدي إلى قرية علوط، حيث تسجل يوميا تجاوزات خطيرة وحوادث طرق ويعني تجاوزات أيضا مخالفة للقانون، رغم وجود خط فاصل متواصل ومزدوج على امتداد الطريق. كما أشار التوجه إلى راديو الناس وبرنامج مسهل إلى قيام سائقين بالاستدارة اليوتيرن أو حذوة الحصان بشكل مخالف، ما يشكل خطر كبير على مستخدميه الطريق. نذهب إلى تعقيب مجلس علوط ما بعد طرح هذا الموضوع والملف لأول مرة من خلال برنامج مسهل. يؤكد مجلس علوط المحلي ورئيس المجلس أن قضية مدخل القرية وأزمة السير الخانقة تعد من أهم الملفات المركزية التي يتابعها المجلس والرئيس شخصيا بشكل يومي ومتواصل، لما لها من تأثير مباشر على سلامة المواطنين، جودة الحياة ومستقبل التطور العمراني في البلدة والمنطقة المحيطة. ومنذ تسلم إدارة المجلس المهام وضع هذا الملف في سلم أولويات العمل، حيث بادر رئيس المجلس إلى عقد سلسلة جلسات مهنية ومتابعات حثيثة مع الجهات الحكومية والمهنية المختصة، وتم طرق أبواب الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة المواصلات والأمان على الطرق، شركة نيتيفي إسرائيل، شركة نيتيفي أيالون، إضافة إلى وزارة البناء والإسكان، وذلك بالتعاون مع مخططين ومهندسين وجهات مهنية مختصة بهدف الدفع نحو رؤية مستقبلية شاملة لشبكة مواصلات وبنى تحتية تليق بأهالي علوط. يؤكد المجلس أن التحركات لا تقتصر على معالجة الأزمة الحالية فقط، بل تشمل التخطيط بعيد المدى مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات المستقبلية المتوقعة في القرية والمنطقة المجاورة، من توسع عمراني، زيادة سكانية، تنامي الحركة المرورية بما يضمن حلولا هندسية آمنة مستقلة وعصرية. كما يعمل المجلس بالتوازي إلى يعني نستمر مع الرد على دراسة وتنفيذ حلول مرحلية للتخفيف من أزمة الحالية، بينها فحص وتطوير مسارات بديلة من شأنها تقليل الضغط على المدخل الرئيسي وتحسين انسيابية الحركة المرورية، إلى جانب متابعة إمكانيات إقامة حلول تنظيمية إضافية تعزز الأمان وتخفف نقاط الاختناق. وتابع الرد، يشدد رئيس المجلس المحلي السيد سائد أبو راس على أن معالجة هذا الملف تحتاج إلى تكاتف الجهود الرسمية والشعبية والمهنية، إلى استمرار ممارسة الضغط المهني والإداري على متخذي القرار حتى تحقيق حلول حقيقية. كما يتوجه المجلس المحلي بالشكر والتقدير لمؤسستكم راديو ناس وسائل الإعلام والصحافة على طرح هذه القضية. المجلس سيواصل العمل بكل مسؤولية وشفافية، وسيبقى هذا الملف في صدارة الاهتمامات حتى الوصول إلى نتائج موسى. يعني حتى الآن ما من طرح للحلول، فقط يعني شعارات وحديث رسمي سنطور، ويعني في سلم الأولويات، ولكن المخالفات والتجاوزات والأوضاع في هذا الشارع ما زالت كما هي. فعلى الأقل أن يكون هناك حل بيني وحل أساسي مبدئي، ومن ثم الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك. بما يتعلق بوزارة المواصلات، فإن الرد الذي جاء من وزارة المواصلات في عقاب توجهنا بأنه تم تلاقي

0: باقي التوجه وسيتم الفحص وسيتم الرد كما يجب. إلى هنا التعقيبات والتعقيب بكل ما يتعلق بهذا الملف وهذا الموضوع شارع علوط أو مدخل علوط. نذهب إلى الموضوع الذي طرح قبل أسبوعين والذي يتعلق بعمود إنترنت يعني وهو آيل للسقوط وشبكة من الكوابل التي تربط بعقد مختلفة على هذا العمود في بلدة كفرمندا، وكان قد يعني نوه وأثار لهذا الموضوع الزميل في راديو الناس عبد القادر عبد الحليم. أهلا بك عبد القادر.
1: أهلا بك فرات كل مستمعين.
0: يعني واضح بأنك كأي مواطن، ليس فقط كونك صحفي وتتابع الموضوع والملفات، إنما كأي مواطن تريد أن تعيش وأن تنظر وأن يكون المشهد مغاير لما نشاهده بشكل عام في بلداتنا العربية.
1: صح فرات، يعني مبدئيا كل البنى التحتية في معظم القرى العربية اللي موجودة فوق الأرض هي صراحة بنى تحتية بشعة، تحديدا يعني نظم الاتصالات والعواميد والكوابل اللي بنشوفها ممدودة ويعني بكميات وبأعداد مش طبيعية، بتلاقي على نفس العمود كوابل لخمس شركات مختلفة أحيانا. ففي يعني في حارتنا في حينا كان في أحد العواميد اللي عليه كوابل حقيقة تابعين لأكثر من شركة، على الرغم من إنه العمود هو يتبع لشركة بيزك، لكن يستخدم من الكل وللتثبيت وبشكل بشع يعني، وحتى على ارتفاع جدا منخفض كل أسبوع تقريبا تمرق لها شاحنة وبينقطع الانترنت بشكل حرفي، وغير انه اصلا العمود نفسه كان قايل للسقوط. فكان مهم يعني من فترة موجود، توجهنا قبل لكذا جهة ما كان في عن جد تحرك، جهات محلية يعني بكفرمندا، وهالمرة يعني من البرنامج وبعد ما توصلتوا مع بيزك تواصلوا معي وفعلا اجوا بفترة سريعة. لحد اللحظة ما أتموا طبعا العمل، لكن جلبوا عمود بديل وحطوه بجنب العمود اللي كان موجود سابقا، والمفروض أنه يتغير، وأتأمل أنه هالمرة كمان التغير يكون يعني مش بس بشكل العمود، أنه عمود قايل للسقوط بداله، لا كمان بترتيب الكوابل والأسلاك الممدودة عليه. نعم. وراح نشوف يعني، راح أتابع الموضوع مع الفريق. نعم. التقني اللي راح يصل.
0: جميل.
1: وعلى الأقل يكون على ارتفاع مقبول، يعني نعرف أنه تغيير البنى التحتية.
0: نعم.
1: جدا صعب في الكرة العربية.
0: هنا عبد القادر بالفعل بدي أحكي معك على قضية أنه يعني التعاضد والمشاركة المجتمعية، يعني أنت كمواطن بغض النظر عن أنك صحفي وزميلنا في راديو الناس وأنك توجهت لنا السؤال، يعني لو كل مواطن بيعمل كيف بيعمل عبد القادر، أنه مش معجبني هذا الوضع، بتوصل للسلطات المسؤولة مرة ومرتين وثلاثة بدون ما أي حتى أصل أنه بالفعل يكون في حل. واللي فهمته أنه أجا عندكم على البلد فحصوا، ومفروض الأحد يكون هناك رد رسمي طبعا من بيزك كمان على الموضوع.
1: صحيح أجت شركة مقاولات وضعت العمود البديل بجانب العمود القديم، ويفترض أنه قريبا يتغير، يعني خلال الأيام الجاي أعتقد الأحد أو الاثنين راح يتم التواصل معي أساس يتغير العمود. وزي ما حكيت يعني أحيانا قضايا ممكن تكون صغيرة هون وهناك، لكن بتفرق بالمنظر، بتفرق بالبنى التحتية. يعني فرات إحنا بالحارة في حال انقطاع الإنترنت المنزلة ما في أي إشارة، يعني داخل المنازل ما في إشارة، شبه معدومة إشارة الهواتف معدومة، فالإنترنت المنزلي هو الطريقة الوحيدة أنك أنت تقدر تتواصل مع أي حدا بصورة حرفية إلا لو بدك تطلع برا البيت. بالتالي موضوع البنى التحتية وإنه الكوابل كل أسبوع تجي لها شي شاحنة حاملة إشي على ارتفاع أكثر من المعتاد بشوي وتقطعهن لأنه موجودين على ارتفاع منخفض، وكونهم على ارتفاع منخفض هو كمان نتيجة إنه العمود أصلاً قايل للسقوط، بالتالي كل الكوابل اللي عليه كمان خفضت. فيعني كان موضوع مزعج جداً، يعني نسبياً سرعة الاستجابة كانت عالية، نحكي على أسبوعين تقريبا من لحظة التوجه، وبيزك يعني بعد تواصل من البرنامج تواصلوا معي وكانوا حريصين على أنه يغيروا. نستنى الأيام الجاية، أتوقع راح يكون تغيير يعني. نعم. وأتأمل أنه هالمرة البنى التحتية المرتبطة بالعمود
0: تتغير،
1: الاتصالات تنحط بطريقة أفضل يعني. نعم. لكل الحي.
0: وهون بيجي دور المواطن الحريص مثل حضرتك، وإحنا بنشكرك الزميل عبد القادر عبد الحليم. عادة نتحدث عن ما يحصل من أزمات إقليمية وفي مناطق بعيدة عنا، ولكن هذه المرة الأزمة هي داخل بلداتنا العربية، ويجب أن يكون التغيير من داخل بلداتنا ومن داخل بيوتنا. نريد أن نشكرك على هذه المداخلة وعلى المتابعة والحسن المتابعة معك الزميل عبد القادر عبد الحليم، شكرا جزيلا لك.
1: ألو.
0: نعم، نشكرك من جديد الزميل عبد القادر عبد الحليم على المتابعة، على التوجه، على الإصرار بالتغيير من أجل الحي الحارة البلدة المشهد الخارجي. إذن من جديد نشكر الزميل عبد القادر عبد الحليم. نعود نذكر بالأرقام والتواصل معنا مثل هاي المشكلة، مشكلة يعني عمود بيزك حبل مقطوع أو كابل مقطوع، وبالتالي يبقى كذلك الأمر دون أن يتغير، ويعني لابد أنكم تشاهدون مثل هذا المشهد بشكل يومي في بلداتكم، في حاراتكم، في أزقتكم، وفي كل زنقة وزنقة. 046-11-6666 046-11-6666 054-5151-17. ومن ثم نواصل.

0: وجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيدك.
5: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
0: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. مسهلي مع فرات نصار.

0: عليكم من جديد، نستمر مع المتابعة. وفي المتابعة نتابع ما طرح في الماضي، ملف طبعا جفرة واللغة العربية طرح لأول مرة من خلال برنامج مسهل ومن ثم تابعه البقية. فبالتالي نذهب من جديد إلى هذا الملف وإلى هذا الموضوع بكل ما يتعلق بهذا الملف، ونذهب إلى عضو بلدية حيفا فاخر بياتس. أهلا فاخر.
1: عزيزي فرات، لكم ولكل مستمعي راديو الناس وبرنامج مسهل.
0: كان يعني متابعة وجلسة تعلق بهذا الموضوع، لو تحيطنا علما بالجديد.
1: طبعا يعني نعم، الشيء الأهم والهام اللي صار، وهذا ما قلته فورا في برنامجكم متابعتكم الأولى من اللحظة الأولى اللي تناولت فيها الموضوع، إنه نتحقق مش بس حل عيني لمشكلة صاحب مصلحة أو حل معين، إنما حل جذري، حل مهني، والأهم إنه منع تكرار هذا النهج من قبل طواقم مهنية بلدية حيفا، ومنع تكرار استخدام وإنفاذ القانون المساعد بشكل مجحف ضد المجتمع العربي. يعني اليوم إحنا أمام خطوة مهمة جدا، لأنه لأول مرة مبدئيا بلدية حيفا تعلن رسميا عن إعادة النظر بالبند المتعلق باستخدام اللغات، وعن إعادة صياغة القانون من جديد، وهذا إنجاز بحد ذاته اللي هو عملي وسياسي بنفس الوقت، لأنه صحيح أنه قدمنا استجوابات، ولكن نعرف كلنا أنه استجوابات كثير بقدمها البلدية، البلدية بتقبل عشرات الإيميلات في استجوابات، ولكن الشيء اللي بيصنع الفرق هو جلسات عمل مهنية فورية اللي كانت مع رئيس البلدية، مع المدير العام لبلدية حيفا، القسم القضائي والأقسام المهنية المختلفة، اللي في نهاية المطاف كانت توصية واضحة من القسم القضائي بإعادة صياغة القانون المساعد نفسه. وهذا الشيء يعني عزيزي فرات تجميد القانون الحالي، يعني وقف أي إجراءات ضد أصحاب مصالح عربية بحجة أنه اللافتات لا تستوفي شروط قانون اللي عمره أكثر من 30 عام، بينما 50% من اللافتات في حيفا أصلا باللغة الإنجليزية، وأصلا بكل أحياء المدينة، وعند أصحاب مصالح من المجتمع اليهودي. لذلك الشيء هو جدا إنجاز كبير، وهذا الشيء هو بداية تغيير اللي أولا يمنع المس باللغة العربية، يمنع استغلال هذا القانون للثغرة من قبل محرضين على المجتمع العربي. وموضوع جفرة بدأ من تحريض على المجتمع العربي، وأبدا لا يجوز أنه نقبل أنه القانون يكون أداة بيد جوقات اللي هي للتحريض، الكراهية والعنصرية. لذلك كان في واجب مهني لمواجهة هذا التحريض ووضع حد لهذا الاستخدام المجحف للقانون. والآن الشيء الأهم أنه القانون الجديد اللي راح يكون أولا يكون قانوني، يكون سليم، وإنفاذه أيضا يكون على الجميع بدون استثناء، من خلال مبدأ المساواة، مش بشكل انتقائي ولا استهدافي ولا عن طريق التحضير ولا استغلال سافر لأي كان.
0: بمعنى فخر، إذا اليوم فاخر وفرات فتحوا محل وسموا المحل فقط بالعربي، ما بيكون مشكلة؟ ما بيقعوا تحت طائل مفتشي البلدية المسلطين على المجتمع العربي؟
1: هذا الشيء المهم، انه اليوم في تجميد فعلي للقانون الحالي، اليوم في التزام واضح مع هذا التجميد لعدم التعرض لاصحاب المحلات التجارية بسبب اللافتات كأنها لا تستوفي بنود القانون المساعد القديم. وثانيا والشيء الاهم، انه مهم انه نستمر في متابعة اعادة صياغة القانون، ونتأكد انه القانون يكون فعلا قانوني ومنصف وسليم، وبيحترم الحرية التعبير عن الرأي واللغة العربية. والشيء الاهم عزيزي فرات، انه القانون كان موجود ولكن انفاذه كان انتقائي، يعني وين تبدين بمشي القانون، وين تبدين بمشي القانون. لذلك مش بس القانون بهمنا انه يتغير، بهمنا ايضا انه انفاذ القانون يكون على الجميع، يسري على الجميع من خلال مبدأ المساواة، ابدا لا بشكل انتقائي ولا استهدافي، ولا البلدية والطاقة المهنية تمشي حسب تحريضات اي كان.
0: مهم جدا بالفعل، وهذا ما سنتابعه دائما. نشكرك دائما على المتابعة وعلى التجاوب فاخر بياتس.
1: يعني وكلمة حق يعني عزيزي فرات تقال، ودائما حكيتها بشكل منصف، بما اني انا بشتغل كثير في هذا العمل بلدي، يعني فعلا يعطيكم العافية على متابعة القضايا. انا يعني بشكل شخصي بحكي لك اياه وبصراحة وقلتها دائما، تكثيف الضغط الاعلامي بدون شك، والبرنامج اللي بتعملوه والضغط والمتابعة، ايضا انا كعضو بلدية بالنسبة لي اداة وآلية اللي بتساهم جدا ودائما في ايجاد الحلول، تسريع الحلول. فيعطيكم ألف عافية، مش مفهوم ضمنا. وأنا يعني بنصح الناس أولا يتوجهوا للبلديات، حتى في أنواع من الفشل وخوف عند الناس ما بتوجهوا للمركز الطوارئ البلدي 106، في أحياء في مدينة حيفا بيخافوا يتوجهوا لمركز الطوارئ أو مركز 106، وأيضا في حالات إخفاق برضو يتوجهوا للضغط الإعلامي، فعلا في نتائج. ويعطيكم ألف عافية.
0: نشكرك على المتابعة دائما.

0: تربيات سعد بلدية حيفا، شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا.
0: نعود ونذكر بالأرقام، وبالفعل يمكن التوجه دائما 0461166666 0544-515-117 0544-515-117 نذهب الآن إلى هذه المشكلة، ووصلتنا من طالبة من الجامعة العبرية، واجهت مشكلة في المواصلات العامة خلال العودة في نهاية الأسبوع إلى بلدتها في منطقة الشمال. لنستمع إلى هذا التسجيل.
2: تحكي طالبة من الجامعة العبرية: أنا بتعلم بالفاكولتة الموجودة برحوبوت، بكون مروحة على بلدي بالشمال، بطلع بباص اللي هو بوصلني من رحوبوت لتل أبيب، دائما بفوت على الباص بدفع وبقعد، ودائما بيكون في عاملين اللي بيجي بفحصوا هل أنا دافعة ولا لا. أجي أول مرة فحصولي كان كله تمام، مبين إنه مدفوع. أجي ثاني مرة ثلاثة اللي هن بنتين يهوديات وواحد عربي. أجي العربي فحص بالنص الثاني من الباص، فحص أول إشي لواحد يهودي، هو كان جندي طبعاً، فحص له بين إنه هو مش دافع، صار يقول له روح جرب ادفع أخرى مرة عشان أنت مبين إنه أنت مش دافع. بعدين أجي فحص لي وبين إنه أنا مش دافعة، ففجأة صار يسألني عن رقم الهوية والتفاصيل تعوني. تم الانتباه بالقسم الأول من الباص عن طريق العاملتين الثانيات إنه عند كل البني آدمين الموجودين بالباص مش مبين إنه هن دافعين، على الرغم من إنه هن دافعين. فهذا الإشي بيعني إنه في عندي مشكلة بالمخشير، بس مع هيك هو قرر يخلفني. غير هيك ليش برضو قرر يخلفني؟ لأنه قال بسألني أن عشان أنا طلعت من رحوفت لتل أبيب لازم الدفع يكون 14 وأنا دافع بس 8، بس طبعا أنا بفهمش بهاي الأمور أنه أنا لازم أدفع 14 ولا 8 ولا شو السعر المعين. أنا فوتت على الباص لقيت مكتوب 8، دفعت وقعدت. حتى لو أنا بعرف بجوز مثلا رخصوا، ما بتعرفوا بهاي الدول فيش إشي ثابت، مرات أشياء بتطلع مرات أشياء بتنزل. على الرغم من هيك قرر أنه يخلفني، وكان مستعد أنه هو ينزل معي على المحطة اللي أنا دنزل عليها بس عشان هتن المخالفة. وبالآخر شو بيقول لي؟ قال أنا بدي أساعدك، وبدل ما أعطيك مخالفة 180 بدي أعطيك مخالفة 100، وهي أصلا المخالفة من أصل بس 100 شيكل. وبالآخر بقعد يحكي معي بالعبري وبيقول لي أني من السلع زور لاخ. أنا عن جد بعرف شو السبب اللي خلاه يعمل هيك، بس بتمنى أن الإشي ينحل.
0: ونحسن توجه لشركة الحافلات للحصول على تعقيب وأيضا أجل التوصل إلى حل ربما. إذن هذا بما يتعلق بهذه المشكلة التي وصلتنا، نحن بانتظار رد شركة الحافلات على هذا التوجه للطالبة الجامعية، وأنتم أيضا يمكن التوجه إلينا على الأرقام التالية 0461166666 0461166666 0544-515-117 0544-515-117 نخرج إلى فاصل ثم نعود ونواصل.

0: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل، خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
5: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
4: ليه شو عندهن؟
5: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
4: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
5: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
4: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل.

0: وفي بذور الخير بداية نذهب إلى إنجاز مشرف على الساحة الأوروبية في رياضة الكيك بوكس، وكان هناك عدة إنجازات لرياضيين عرب، من بين هؤلاء طبعا نتحدث عن الشاب أو الفتى ملهم شادي من بلدة زيمر، بعد إحراز المرتبة الثانية في بطولة كأس أوروبا التي أقيمت في كرواتيا قبل عدة أيام. هذه المشاركة الأوروبية الأولى للبطل الذي يتدرب طبعا لدى المدرب محمد أسعد. ينضم إلينا ملهم والوالد شادي، أهلا بكما. ملهم وشادي معنا.
1: ألو، مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: أي نعم، تفضل ملهم.
2: السلام عليكم.
0: أهلا ملهم، مبروك الإنجاز.
2: الله يبارك فيك.
0: لو تحكي لنا على البطولة، على المشاركة.
2: الحمد لله كنت بخير. أول مرة إلي بسافر مباراة البلاد وببطولة الكيك بوكس، فكانت مباراة قوية والحمد لله أخذت المركز الثاني.
0: جميل، هاي أول مرة بتشارك فيها، كيف فهمنا؟
2: أي نعم.
0: حلو، أنك أوروبا على مستوى يعني دول، وأنا مش على مستوى داخل البلاد نوادي، إنما مستوى دول.
2: أي نعم.
0: جميل. الوالد شادي طبعا لابد أن لازم يكون متابعة لمثل هيك إنجازات لأولادنا ولشبابنا.
1: أي نعم، صحيح جدا. اللي طبعا ابني ملهم الحمد لله رب العالمين شارك ببطولة كأس أوروبا بكرواتيا، أول مشاركة له بعد تدريب مكثف له، بتدرب اللي ملهم ما يقارب السنتين ونصف، والحمد لله رب العالمين إنجاز جدا مشرف، حصل على المرتبة الثانية وتوج بلقب وصيف بطل أوروبا الحمد لله. وطبعا هنا بنحب نشكر اللي أستاذ والمدرب القدير اللي هو حجر الأساس في أكاديمية أسعد تيم، الأستاذ محمد أسعد وتد اللي هو مدرب البطل وصانع الأبطال، وطبعا الداعم الداعم تبع ملهم. وطبعا هنا احنا بنحب ننوه ونقول للفئة الصغيرة والأجيال الصغار انه يمارسوا الرياضة، طبعا هذا اشي جدا مهم.
0: نعم بالفعل.
1: وطبعا هون بننساش طبعا دور الوالد والأم اللي بدعموا الولاد للرياضات المختلفة في جميع أنواعهم طبعا.
0: طب نرجع لملهم، ملهم قداش تتمرن بالأسبوع وكيف بتكرس وقتك بين التمرين والرياضة والدراسة والتعليم؟
2: بتدرب مرتين بالأسبوع بالنادي وبتدرب يوميا بالبيت.
0: بالبيت عندك كمان معدات اللي بتتمرن فيها، ممتاز. وبالنسبة للتعليم كيف بيكون انسجام وتنسيق بين التعليم والرياضة؟
2: بكون سمعا بعمل وقت للتدريب ووقت للدراسة.
0: طيب جميل، ونتمنى لك دائما النجاح ملهم والوالد شادي، شكرا لكما وبالتوفيق.
1: شكرا جزيلا، شكرا شكرا لكم على الاستضافة، شكرا على الاهتمام، بارك الله فيكم، نهاركم سعيد.
0: شكرا لكما بالتوفيق. نذهب الآن إلى طبعا المشاركة في ماراثون فلسطين برسالة أن الحياة والكرامة والعلاج حقوق مش امتيازات، ونذهب إلى محمد حامد مؤسس ومدير مؤسس طبعا مريم للسرطان، مؤسسة مريم للسرطان، أهلا بك.
3: أهلا أهلا، مرحبا.
0: لو تحدثنا عن هذه المشاركة.
3: مظبوط، إحنا كانت مؤسسة مريم لهذه السنة بتشارك كشريك لا

0: عشرة مؤسسات إنسانية في كل فلسطين لماراثون فلسطين الدولي العاشر، اللي هي عمليا هاي المشاركة اجت من خلال انه احنا كمؤسسة مريم عم نسلط الضوء على اول شيء الماراثون هو بيسلط الضوء على حقوق الفلسطينية وعلى حقوق كل موضوع حرية التنقل. نفس الشيء هذا شيء يعني بيمشي مع كل موضوع مكافحة السرطان بفلسطين، انه مريض السرطان اليوم في غزة آلاف منهم بعد عالقة إنه ما عم تأخذ العلاج، فصعب إنها تتنقل لتروح على العلاج. نفس الشيء بتضفى كثرة البوابات والحواجز، فعمالها بتخلق أزمة لإنه كتير مرضى السرطان عمالهن بيخسروا حياتهم بسبب عدم توفر العلاج بالوقت الصح، ولصعوبة المريض السرطان الفلسطيني مواجهته إن كان عبر التحويل ولا التنقل ولا كل أمور اللوجستية. فمريم كممثل رسمي اليوم للمجتمع الفلسطيني للسرطان كانت مشاركة بالأمس بالماراثون لنسلط هذا الضوء، لأنه العلاج هو حق أساسي، هو مش إشي زيادي، هو إشي اللي لازم كل مريض سرطان يتوفر له بشكل كتير مباشر وبسرعة. فكان يعني مشاركتنا امبارح بالماراثون هي من محل انه نسلط هذا الضوء لكل العالم، انه مريض السرطان الفلسطيني له الحق في العلاج والدعم عمليا اليومي والمرافقه لعلاج السرطان.
1: بالفعل كيف يمكن اطلاق رساله مثل هذه الرساله دوليا؟ يعني هل برايك المشاركه في مثل هذا المحفل هو اللي ممكن يكون منصه لنقل الصوره اللي يجب ان تنقل؟
0: طبعا طبعا، هي يعني مش بس هذا المكان، كل مكان انت بتشارك فيه هي خطوه زياده، او اذا كانت صغيره ولا كبيره، ان كان لمريم وغير مريم، كل قضيه انسانيه لنسلط الضوء فيها. فطبعا اصلا يعني كل موضوع الركض والرياضه كمان بتماشى مع كل موضوع التوعية الصحية تبعت مريم. نفس الوقت كمان هو إشي بيجمع العالم كله والكوكب كله، يعني في دائما بتصير ماراثونات لقضايا إنسانية، ونفس الشيء كان يعني إنه هذا الإشي الملفت كان بالماراثون امبارح، هو إنه أنت عم تحكي على مؤسسات إنسانية عم بتشارك لقضايا اجتماعية، مش بس عم نعمل رياضة وبنعمل توعية بدنية اللي هي عمليا كمان صح اللياقة البدنية، بس نفس الوقت كمان أنت عمالك بتسلط الضوء لكل موضوع الدعم المريض، وبالذات وجود اللي كمان عم نحكي على الصحافة العالمية، وكمان بالتزامن كمان مع ماراثون بغزة، يعني نفس الماراثون كان كمان بغزة كان بدول أوروبية. لا يطلع هيك يعني ليتسلط الضوء بهيك منبر اللي هو عمليا واصل للعالم، هذا إشي يعني كمان ملفت. كان مبارح أنا بشوف إنه المشاركة الأجنبية اللي كانت من برا البلد اللي جايين خصوصي على بيت لحم لتقدر تشارك، خاصة بالذات لما بتشوف أنت الصور اللي طالعة من بيت لحم مع الجدار الفاصل العنصري وكل اللي عم بس يعني كل الصور اللي طلعت كمان مبارح من كان من غزة ولا من فلسطين بيت لحم، فعم تحكي أنت على رسالة إنسانية لكل مش بس لمكافحة السرطان، عم نحكي لكل القضايا، بالذات الأكبر هو من كل قضايانا، القضية تبعتنا هي قضية فلسطينية، وقديش إحنا كشعب فلسطيني اليوم عمالنا منعاني يوميا بسبب هذا الاحتلال.
1: وعمليا قديش شفت أنه في مشاركة فلسطينية واهتمام بالماراثون كماراثون وطبعا بالرياضة كرياضة؟
0: كان مشاركة كتير كبيرة، يعني احنا بنحكي على آلاف الناس شاركت، كان كتير مرتب، يعني ملفت انه كتير كتير كتير كل شيء كان على يعني بيقدروا له حال مسترة. بنفس الوقت كان مشاركة من كل أنحاء فلسطين، كان حتى أشخاص من غزة اللي هي كانت عالقة هون قبل 7 أكتوبر، فكمان هذا كان إشي كتير مؤثر. يعني احنا كان معنا مريض السرطان اللي هي تتعالج من قبل 7 أكتوبر اللي هي مريم تهتم فيهن إلها فوق السنتين، موجودين فوق 80 مريض كانوا جزء منهم كانوا معانا بالماراثون. كان مشاركة من كل، كان من الداخل الفلسطيني كمان، كان من كل أنحاء الضفة، فبتطلع بتشوف قديش اللي بحاجة كمان إحنا اليوم كشعب اللي نتوحد بهاي الطريقة ونشوف قديش إنه بعد يعني سنتين إبادة وسنتين اللي هني كانوا كتير صعبات على شعبنا وعلى العالم كله، ترجع تشوف فعاليات من هالشكل. كمان يعني كمان كاش تنسى إنه بيت لحم للأسف بلد مهمشي آخر كم سنة، فكمان بتشوف أنت كيف المصالح اشتغلت، كيف من كل النواحي، يعني أنت بتحكي على إن كانت رسالة إن كانت ماديا إن كانت توعويا، الماراثون عمل كتير يعني ساعد وقدر إنه يخدم كتير نقاط اللي هي مهمة كتير اليوم. وبفكر من هون لازم ننطلق إنه دائما يعني هاي أنا بشوفها نوع من أنواع المقاومة اللي كتير صحيحة، إن كانت الرياضة ولا كانت المؤسسات الصح ولا إن كانت الـ يعني إحنا كشعب اليوم بثقافتنا بمؤسساتنا نقدر ننهض بأهم المبادرات العالمية.
1: شكرا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا شكرا.
1: نذهب الآن إلى الطالب أندريز عروس.

0: عبور من الصف الثاني عشر والذي فاز بالمرتبة الأولى للسنة الثانية على التوالي في مسابقة البيولوجيا عبر العدسة، وإنجاز يجمع بين عين تصويرية مبدعة، الدقة العلمية والقدرة المميزة على توثيق عالم الأحياء بعدسة تعكس الإبداع. طبعا يمكن مشاهدة الصور الآن عبر فيسبوك الناس، بالفعل قمة في الإبداع لهذا اليافع، لهذا الفتى الذي له مستقبل كبير في عالم الأحياء على ما يبدو. أندري زعرور ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
1: مرحبا، أهلا.
0: مبروك هذا الإنجاز.
1: شكرا.
0: حدثنا لو سمحت عن هذه المسابقة وعن هذه المشاركة.
1: أول شيء هاي المسابقة تيجي لكل طلاب اللي بتخصصوا بيولوجيا، اللي بتعلم بيولوجيا بالبلاد. هاي المسابقة بتيجي برعاية جامعة بر إيلان اللي هي بتنظمها، تعطي مجال لكل الطلاب يقدروا يشتركوا بهاي المسابقة. أنا صورت من جيل صغير بصور طيور، بحب الطبيعة، وقدرت أشترك وأخذ مرتبة أولى مرتين بسنة ورا الثانية. صورت هاي الصورة تعرف أقول إنه هاي منيح، أحلى صورة، وكان كان تصويت هاي الصورة صوتوا كتير ناس، كمان بروفيسورات واللي بيعلموا بالجامعة كمان حطوا هاي الصورة إنه أحلى شيء. ومن ناحية المجال هذا والهواي، هاي أخذتها من أبوي، طورت أنا يعني كل من جيل 6 سنين، لما كان عمري جيل 6 أخذت هاي الهواية وإذا طورها. اليوم أنا بعمل بألف كتاب، اللي كتاب علمي بيضمن معلومات كتير دقيقة على كل كيف نقدر نزهي أو نتعرف على كل نوع الطيور، كيف نقدر نحمي الطبيعة، كيف نقدر نساعد على مش نلوث الطبيعة، مش نخرب على الحيوانات اللي الناس بيعرفوش كتير انه هذا كمان اشي مهم، ونرجع كل كل الموائد الطبيعية او نحافظ على حيوانات مصابة، حيوانات اللي مهددة بالانقراض.
0: وأندري وين المناطق؟ وين بتصور الطيور والحيوانات؟ واضح أنه الحياة البرية جميلة جدا، وين أي مناطق؟
1: كل محل فيه مصدر موائد طبيعية، يعني حتى يكون برك سمك أو بقول، أو حتى جنب البيوت. يعني عندي بالبيت بطلع على البلكونة بعد أشوف ملان الطيور اللي الناس بيشوفون ليش، لأنه مش كتير بيهتموا بهذا الموضوع. يعني كل محل تقريبا بالعالم ينفع نشوف طيور، لازم يكون واحد يعني يهتم بهذا الموضوع ويحبه، يعرف يتعرف ويعرف يعرف كل نوع من الطيور.
0: طب أندري، بالنسبة لك الحلم بعد عدة مشاركات، بعد عدة إنجازات لتصويرك لصورك لبحثك، الحلم هو أنك تكون يعني مصور طبيعة ولا باحث في مجال الأحياء؟ شو التوجه عندك خاصة أنك بصف 12 اللي مرحلة مفصلية من حيث القرار للمستقبل؟
1: الحلم يطور الموضوع الهواية أكثر، أو حتى أنا أعرف الناس أكتر عليها وأعمل أبحاث أكتر عن الطيور، على الحيوانات، على الطبيعة، وأفرجي للناس كل الموضوع هذا ليش كمان مهم، كمان بينفع يعطينا. مثلا بالمدرسة بعطي مثلا مثلا بتعلم جغرافيا بالطيور، مثلا نقدر نعرف كل عصور وين عايش، نتعرف على محلات بالعالم، وهيك نقدر يعني أكثر نطوع مواضيع اللي هي مش يعني مش للعصافير. بيولوجيا مثلا بقدر أعرف مصطلحات اللي صادفتها بالتعليم عندي بالمدرسة اللي أنا كنت أعرفها قبل.

0: لايف سيل في السوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.ca.

0: يودوتايل وممكن تربحوا رز من زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة

0: في الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
3: طيبة في كل بيت.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.
5: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
6: مبروك بيتك الجديد.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أبعدت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ما حشى الشرطي الذي أطلق النار على المرحوم أحمد سعيد النعامي خلال مطاردة شرطية في مدينة رهط فجر اليوم، ما أدى إلى مقتله هذا، وخضع الشرطي للتحقيق وتقرر إبعاده عن النشاط العملياتي لمدة أسبوعين. وفي ذات السياق قالت الشرطة في بيان أن أفرادها اشتبهوا بمركبة في مدينة رهط وطلبوا من سائقها التوقف لكنه رفض وفر هاربا وفق ادعائها، ما دفع أفراد القوة إلى مطاردته وإطلاق النار عليه. أعربت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب عن قلقها وغضبها في عقاب مقتل الشاب أحمد سعيد النعامي في رهط، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الحادث. وقال رئيس اللجنة المحامي طلب الصانع أن الحادثة تأتي في سياق مقلق من تكرار حوادث إطلاق النار بحق المواطنين العرب، وأضاف أن اللجنة أقرت خطوات شعبية ردا على الحادثة. أصيب شاب ظهر اليوم بجروح خطيرة جراء جريمة عنف وقعت في مدينة عراض في النقب، حيث وصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت له العلاج الأولي قبل نقله إلى المستشفى، فيما شرعت الشرطة بفتح تحقيق في الحادثة. أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على طائرة مسيرة مفخخة قال إن حزب الله أطلقها، وذلك في بلدة المطل القريبة من الحدود مع لبنان. وقال المتحدث باسم الجيش أنه لم تسجل إصابات أو أضرار، مضيفا أن قوات الأمن تعمل حاليا في الموقع على معالجة الطائرة المسيرة، فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق. قتل الجيش الإسرائيلي 3 أشخاص في غارة استهدفت مركبة على الطريق بين بلدتي العباسية وبرج رحال في قضاء صور جنوبي لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء قصف مدفعي استهدف أطراف بلدات كفر تبنيت والنبطية الفوقة وحاروف جنوبي لبنان بعد ساعات من إصدار إنذارات بإخلاء 9 بلدات جنوبية بدعوى وجود خروقات من جانب حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. أصيب مواطن فلسطيني بجروح خطيرة في الرأس اليوم إثر اعتداء نفذه مستوطنون في منطقة البلقاء قرب

0: وبلدة العوجة شمال مدينة أريحة في الأغوار. وبحسب تقارير نقلت عن منظمة البيدر الحقوقية، فقد اقتحم مستوطنون محيط التجمع البدوي واعتدوا على المواطنين داخل منازلهم، ما أسفر عن إصابة المواطن محمد غوانمة بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع الحصول على رد من إيران بشأن المقترح الأمريكي حتى نهاية اليوم. وجاء تصريح ترامب بينما أعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على شخصيات ساعدت إيران بالحصول على أسلحة ووسائل قتالية لتطوير الطائرات المسيرة. إلى ذلك، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أمريكية بأن المحادثات بين واشنطن وطهران قد تنطلق في إسلام أباد بدءا من الأسبوع المقبل. ووفق ذات المصادر، فإن جولة المفاوضات المرتقبة تأتي بعد تأجيل جولات سابقة بسبب عدم التوصل إلى تفاهمات بين الطرفين. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: 499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان. فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
1: أنا أحب بلدتي كثيراً. فيها جارتنا تيتا إم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسم بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
2: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: شكرا، يعطيكم العافية.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: بتهدي البال. مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokeandmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
3: على عافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
4: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
3: برضو جديدة؟
4: كله جديد هون أخوي.
5: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم. باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: فهمت وين؟
3: طبعا. إن اللبيب من الإشارة شو؟
4: يصلوا.
6: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيدك.
7: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
5: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

0: الشعر ما بيتفوت.
1: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
0: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه

0: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداءً من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. أبعدت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ما حش الشرطي الذي أطلق النار على الشاب أحمد النعامي خلال مطاردة شرطية في مدينة رهط فجر اليوم أدى إلى مقتله. هذا وخضع الشرطي للتحقيق وتقرر إبعاده عن النشاط العملياتي لمدة أسبوعين. وفي سياق ذي صلة، قالت الشرطة في بيان لها إن أفرادها اشتبهوا بمركبة في مدينة رهط وطلبوا من سائقها التوقف لكنه رفض وفر هاربا وفق ادعائها، ما دفع أفراد القوة إلى مطاردته وإطلاق النار عليه. أعربت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب في النقب عن قلقها وغضبها في عقاب مقتل الشاب أحمد النعامي في مدينة رهط فجر اليوم، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الحادث. وقال رئيس اللجنة طلب الصانع إن الحادثة تأتي في سياق مقلق من تكرار حوادث إطلاق النار بحق المواطنين العرب، وأضاف أن اللجنة أقرت خطوات شعبية ردا على الحادثة. أصيب شاب ظهر اليوم بجروح خطيرة من جراء جريمة وقعت في مدينة عراد بمنطقة النقب، ووصلت فرق الإسعاف إلى المكان وقدمت له العلاج الأولي قبل إحالته إلى المستشفى، فيما شرعت الشرطة بفتح تحقيق في الحادثة. أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على طائرة مسيرة مفخخة قال إن حزب الله أطلقها، وذلك في بلدة المطل القريبة من الحدود مع لبنان. وقال المتحدث باسم الجيش إنه لم تسجل إصابات أو أضرار، مضيفا أن قوات الأمن تعمل حاليا في الموقع على معالجة الطائرة المسيرة، فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق. قتل الجيش الإسرائيلي 3 أشخاص في غارة استهدفت مركبة في قضاء صور جنوبي لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء قصف مدفعي استهدف أطراف بلدات في المنطقة الجنوبية بعد ساعات من إصدار إنذارات بإخلاء 9 بلدات جنوبية بدعوى وجود خروقات من جانب حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. أصيب مواطن فلسطيني بجروح خطيرة في منطقة الرأس اليوم في إثر اعتداء نفذه مستوطنون في منطقة البلقاء قرب بلدة العوجة شمال مدينة أريحة في الأغوار. ووفق التقارير التي نقلت عن منظمة البيدر الحقوقية، فقد اقتحم مستوطنون محيط التجمع البدوي واعتدوا على المواطنين داخل منازلهم، ما أسفر عن إصابة المواطن محمد غوامي بجروح خطيرة، ونقل في إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع الحصول على رد من إيران بشأن المقترح الأمريكي حتى نهاية هذا اليوم. وجاء تصريح ترامب بينما أعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على شخصيات ساعدت إيران بالحصول على أسلحة وعلى وسائل قتالية لتطوير الطائرات المسيرة وفق تعابيره. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أمريكية بأن المحادثات بين واشنطن وطهران قد تنطلق في إسلام أباد بدءا من الأسبوع المقبل. وفق ذات المصادر، فإن جولة المفاوضات المرتقبة تأتي بعد تأجيل جولات سابقة بسبب عدم التوصل إلى تفاهمات بين الطرفين. أحوال الطقس. يبقى الجو غائما جزئيا وصافيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر في درجات الحرارة. ختام النشرة، المزيد من التقارير والمعلومات في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. بأمان الله ورعايته.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد أوقاتكم بكل خير. معكم روان شحوك سمعان بحلقة جديدة من برنامج احتواء. يمكن في كتير أهل عم بيسمعونا إسا، وعنا جميعا كأهل بعصرنا اليوم نفس الشعور إنه أولادنا قريبين منا، بس بنفس الوقت في مسافة مش مفهومة. بنسأل ابننا شو عم تعمل، بقولنا ولا إشي، وهو فعليا بيكون عايش بعالم كامل على التليفون أو على الحاسوب أو على البلاي ستيشن، فيديوهات، ألعاب، لايفات، ناس، أفكار، وإحنا مش دايما فاهمين شو عم بيصير جواته بهداك العالم. مرات بنجرب هيك نقرب شوي، بس مع هيك بنضلنا حاسين إنه إحنا غربة عنه، ومرات بنخاف نسأل زيادة لحتى ما يحس إننا عم نراقبه أو عم نضغط عليه. وبين هاد وهاد بضل في سؤال جواتنا كأهل، هل لازم نفهم هذا العالم ولا نتركهم لحالهم؟ ممكن في أهل بقولوا خلاص هذا عالمهم مختلف عن عالمنا، فمفضل إنه خلاص ما نفهمه أو أحسن هيك وأروق راس. بس إذا ما فهمنا، هل ممكن نكون عم نتركهم لحالهم بمكان أكبر منهم بكتير؟ ومن هون بدنا نبدأ حلقات اليوم. رح نحاول نقرب شوي نفهم أكتر ونشوف كيف ممكن نكون جزء من هذا العالم بدون ما نخسرهم. ومعنا اليوم الدكتورة أسماء غنايم، باحثة ومحاضرة في مجال تطوير التكنولوجيا في المجتمع والتربية، ومؤسسة ورئيسة مركز الاي سي تي في أكاديمية القاسمي. رح تساعدنا نفهم هالموضوع بطريقة اللي هي أقرب وأوضح. بس تذكير المعتاد إنه دايما مستمعاتنا ومستمعينا بنحب نسمعكم، نسمع آرائكم ومقترحاتكم. بتقدروا تتواصلوا معنا عبر واتساب راديو الناس 050-5577-399، أو ممكن عبر منصات التواصل الاجتماعي. يعطيك العافية دكتورة أسماء.
2: الله يعافيك روان، أهلا فيك.
1: تشرفت فيك، الله يسعدك. دكتورة أسماء، اليوم هيك نبدأ موضوع اللي حسب رأيي جدا جدا مهم. في كتير أهل بحسوا حالهم دايما ضايعين مع أولادهم، حتى أولادهم أولاد

0: نعم ليه عم بقول أولادهم؟ أنا أولادنا كمان أنا بوسط هاي الإعصار اللي بيستعملوا مصطلحات اللي هي غريبة عندنا, أنه يعني وهي كلمات اللي بتكون جزء من العالم اللي هن عايشين فيه, العالم الرقمي. فإحنا اليوم نشوف كمان طفل اللي ممكن يقضي ساعات على التليفون بين فيديوهات ألعاب لايفات, بس إحنا كأهل بنشوف الشاشة بس مش دايما فاهمين شو في قلبها. كيف ممكن نعرف هذا العالم اللي هو العالم الرقمي اللي أولادنا عايشين فيه؟
1: وروان العالم الرقمي يعني بطل منفصل عن عالمنا الواقع, يعني هو العالم الرقمي صار جزء يتجزأ من حياتنا, لكن تكونت ثقافات مختلفة. فأولادنا يعني موجودين بنوعية ألعاب, بيشاهدوا نوعية محتويات اللي خلت عندهم تتطور حتى لغة, يعني وهيك تكونت الفجوات حتى, يعني صار الأهل وكأنه إلهم لغة وإلهم نوعية محتوى وحتى شبكات اجتماعية مختلفة عن النوعية الموجودين فيها الأولاد, بسبب إنه معظم ساعاتنا بشكل عام ساعات ولادنا تعتبر 5 ساعات وما فوق بمعدلات الإحصائيات اليومية خاصة الأبناء الشبيبة أمام الشاشات, وهذا يعتبر يعني كم ساعات هائل.
0: واو.
1: فطبيعي يعني تكون تأثير. لو نحكي عن العالم الرقمي إحنا بنحكي عن كل ما يدور ما وراء الشاشات المربوطة بالإنترنت كله.
0: طيب كتير أهل بيحكوا بيقولوا أنه أنا مش فاهم شو ابني عم يعني بيعمل, شو بتابع, يمكن بيحكي زي ما ذكرت قبل شوي كلمات أو مصطلحات اللي غريبة علينا أو عايش تفاصيل إحنا مش جزء منها. وهون بنبدأ أنه إحنا نحس بهاي الفجوة, أنه هاي الفجوة
1: فجوة.
0: طيب كيف ممكن نفهم شو هي هاي الفجوة الرقمية بيننا وبينهم؟
1: هي صراحة حقيقة عدة فجوات تكونت. أول ما طلع هذا المصطلح كانوا يحكوا عن فجوة رقمية بكل بساطة, إنه الإنسان الموجود في الإنترنت والإنسان اللي مش موجود في الإنترنت, فكان هاي هي الفجوة. اليوم إحنا بنحكي خاصة إنه المعظم موجود داخل الإنترنت. الفجوات صار لها عدة أوجه, يعني نيجي نأخذ وجه واحد منها, نوعية المحتوى اللي بنشوفه, اللي بيشوفه الأهل نوعية محتوى مختلفة تماما عن نوعية المحتوى اللي بيشوفه الأولاد. وتخيل شو بتكون ما وراء نوعية المحتويات اللي إحنا نستهلكها يوميا من أفكار ومن معتقدات ومن مواقف وحتى من لغة ومن مصطلحات. صار بتكون عوالم مختلفة بسبب الإنترنت. يعني بتسمع اليوم تحكي مثلا مع حدا من جيل المراهقة بيستعمل مصطلحات اللي انت مرات تتسأل وحتى بتكاتبه. يعني أنا شخصيا بتطلع مرات على مكاتبات بناتي بين بعض كتير شغلات بفهمهاش, يعني بيكتبوا مصطلحات اللي هي تعتبر لغة دارجة بعالم الشبكات الاجتماعية اللي معناها اللغوي بيكون شيء. يعني أعطيكي على سبيل المثال, مثلا إحنا كلنا بالواتساب بنودي أيقونات أو إيموجيز, فيعني مفهومنا للإيموجيز يعني بيكون جيل كبير أو الأهل إنه كيف منشوفه, يعني مبتسم ولا بضحك ولا زعلة, يعني محدودة حتى نوعية المشاعر اللي بنعبر عنها. لكن هناك لا, يعني الرأس المقلوب المبتسم معناته إنه هون خلص أنا حطيت حد مثلا. أنا بعطي مثال يعني مرات أنا يعني بسأل عن هاي الأشياء وبكتشف إنه عن جد تتكون لغة جدا مختلفة. أنا يعني أنا شخصيا لما أجي أختار على سبيل مثل هذا الإيموجي للرأس المقلوب المبتسم بوديها إنه يعني رأسي مقلوب مثلا, أو يعني مش فاهمي شو الأشياء اللي بتصير. لكن هناك لا, يعني إلها معنى واضح, وحتى اليوم بكلو هاي إحنا بلغتنا هيك معناها, يعني إنه فهي فجوة كثير كبيرة اللي بتأثر على التواصل, وخاصة إنه التواصل تبعنا بطل وجاهي حتى كأهل أولاد. إحنا كثير متواصل عن طريق الواتس, تواصل يعني عن طريق التلفونات, والمصطلحات بلشت تبعد ما بين اللغة المشتركة بين الأهل وبين الأولاد. تنسيش السرعة كمان, طلع على الإيدين, طلع على الإيدين كيف بيكتبوا الجيل الصغير, وطلع على إيدين الأهل كيف بيكتبوا.
0: مزبوط.
1: شوف البطء, شوف السرعة كيف, هاي كمان فجوة. يعني مرات كتير أنا بتشوفي أهل بيكتبوا رسالة, فطوال الطفل بده أو الولاد بده هيك يأخذوا أعطيني أنا أكتب, أعطيني أنا أكتب عنك, يعني كأنه أنت بقطي أكثر من اللازم ومشهد من وقتي وحدك من وقتي.
0: ومزبوط كمان طلع فيديوهات على السوشيال ميديا هذا الموضوع, إنه لما الأم بدها تبعت أو السات بتقعد 10 دقايق تايبينج كل الوقت, فبتطلع في الآخر كاتبة كلمتين وثلاثة في هذا الإشي, وهي بعيدة عن هذا الإشي وهي مش طب كيف ممكن هذا
1: كبيرة.
0: صح. طب كيف هذا الإشي ممكن, يعني هذا الإشي رح يستمر, ممكن كمان بشي محل الولد، إذا إحنا بنحكي على ولد اللي هو مراهق، يحس إنه أهله بعاد عنه، يحس إنه مش غا... يعني ما في

0: مشتركة، وقديش مهمة هاي اللغة المشتركة بين الولد والأهل دكتورة أسماء؟
1: يعني يمكن روان أنا بروح شوي هيك يعني نطلع عليها هيك بمحورين. المحور الأول اللي هي سرعة التكنولوجيا وسرعة التطورات. طبيعي جدا يعني الجيل الصغير معروف إنه درجة المرونة والاستيعاب أسرع، مش لأنه عقليا هم يعني متطورين أكثر، لا، لأنه انشغالات الأهل من شغل ومن مسؤوليات بخلينا أبطأ في إنه نستوعب ونمارس الأمور الجديدة. لكن هم في جيلهم يعني إذا مش نص حياتهم هي الشاشات وما يدور في الشاشات، فطبيعي إنهم يتمكنوا منها بشكل أسرع. فالفجوة هاي بالسرعة يعني مش من العادل نيجي نقول للأهل إنه لازم أنتوا تسكروا هاي الفجوة حتى تكون لغة مشتركة بينكم بين الأولاد. فأنا شو يعني نظرتي للأمور إنه الفجوة موجودة وستتواجد، ورح حتى أولادنا لما يكبروا رح تكون بيناتهم لبين أولادهم كمان فجوة رقمية، لأنه رح تتطور أمور أخرى اللي أولادهم يتمكنوا منها هم مش رحين يتمكنوا منها. فذلك أنا بجي بقول نتطلع على التربية بمفهومها الأوسع، مفهومها الأوسع اللي هو العلاقة، العلاقة ما بين الأهل وما بين أولادهم بشكل عام، اللي هي الأسس تبعتها تكون مبنية على الدور اللي أنا بعرفه لنفسي كأهل. إيش دوري أنا؟ دوري شرطة إنه بس أقول لهم افعل ولا تفعل، طبعاً هون رح يكون فجوة كتير كبيرة ومخيفة. هل أكون أنا متفرج وحيادي أقول آه أنا مش ملحق على هذا المشوار، ولا أنا اللي بجرب بس وزبط معي وزبطش معي؟ فيعني هون شو أنا لازم كأم أو كأب أعرف بشكل كتير واضح أنا شو دوري. أنا مش دوري أكون أنا فتهم على السرعة في التكنولوجيا، لكن لازم أفهم هذا العالم، أفهم شو الحياة، شو المحتويات اللي موجودة، حتى أعرف أبني. مش شرط إنه أنا أحكي معهم بنفس اللغة، ولكن أتفهم إنه في لغة مختلفة، يعني أحاول قدر الإمكان أعمل وكأنه عندي حب استطلاع، أنا شقولي شو اللي قصكم فيها كيف واو، خليهم هم يفهموا كمان إنه أنا عندي يعني في عندي حدود، إنه أنتوا بتطوروا محتويات إلى آخر اللي أنا بطلت أمشي فيها وألحق عليها. بس الأهم من كل هذا هو علاقتي أنا فيكم، اللي هي الثقة، اللي هو الانفتاح بالحوار. أنا يعني من خبرتي روان على مدار السنين من أقوى الأمور اللي مع كل تحديات الحياة اللي بتطلع وبتنزل وإلى آخره، اللي بيحافظ على المبنى الأسري اللي هو أولا طبعا الاحترام المتبادل ينبنى بشكل قوي، الصراحة والثقة. يعني نخلي بناتنا لبين أولادنا قناة مفتوحة، مش نكون إحنا الشخص اللي بيخافوا منا لما يعملوا خطأ، لأنه طبيعي يعملوا أخطاء بعالم الإنترنت، طبيعي رح يعملوا يتمردوا على بعض الحدود. لكن هل إذا وقعوا بشيء مثلا اللي هو جدي، هل رح أكون أنا العنوان الأول اللي يلجأوا له؟ هل بنت ثقة كافية اللي يتجرأ ويجي يقولوا لي أنا أخطأت في المحل الفلاني أنا بدي مساعدة؟ هذا برأيي نبني أرضية ثقة، أرضية محبة، يعرفوا حتى لو ندعاكب عاقب أنا بعاقب مش من محل غضب لنفسي، إنما من محل حماية، من محل خوفي عليكم. فبدها بالتربية روان، اليوم عالمها مركب أكثر وبده يعني أنا برأيي لازم يكون مساكين. الأهل عن جد مساكين، إنه ما في أدوات، ما في آليات، ما في حتى دورات ولا تهيئة كيف يتعاملوا مع كل التحديات هاي الموجودة.
0: دكتورة أسماء، اليوم هيك بتطلع على السوشيال ميديا، يعني إحنا حكينا إنه تمام إنه هالفجوة ممكن تضلها وإحنا نتعامل معها بطريقة اللي هي سليمة، ممكن تعال نقول نعوضها بأشياء تاني. بس إذا في إمكانية نقول نحاول نخفف من هاي الفجوة، يعني إذا أنت مثلا قلت أنا ما بعرف قصة الإيموجيز، بس أنا فتت وسألت واستفسرت وصرت أعرف، زدت معلومات عندي، طب ليه لا؟ ممكن في أهل يقولوا خلاص هذا عالمهم وهذا هن عايشين فيه، فأنا لا، هاي الفجوة موجودة، لا بدي أتقبلها. طب ما هو إحنا بنقدر بالمقابل كمان كأهل نحاول نشتغل، ما هو إحنا دورنا دائما بيجي
1: كأهل دائما
0: نقرب منهم، يعني نحاول إنه نسكر الفجوة 100%. أنا متأكدة إنه صعب، يعني اليوم تعال نقول أنا متذكرة قبل سنتين كان الانستغرام هو الواو، بعدين التيك توك، بعدين الهاي، هسه اليوم احنا بنحكي، اليوم ابني بحكي لي بسناب شات استركات وهيك. فانا بحاول افهم هذا العالم، مش انه خلص انه يعني. فشو رايك يعني بهذا الموضوع؟
1: انا برايي، انا بوافقك راي انه احنا لازم نفهمه، مش لازم نعيش الحياه تبعتهم، لكن لازم نفهمها. يعني انا بجوز يعني ممكن احط 5 انواع ادوار الاهل، في الشرطة، في اللي بيجرب، في المتفرج والحيادي، في المهمل.

0: الاهلي اللي مش سائل بتاتا، لكن في الاهم هذا اللي احنا بنسعى له يكون الاهلي اللي بدور المربي. انا دوري مربي، انا مسؤول، انا مش متفرج على عالمهم وكانه منفصل عني، لا، انا جبت انسان لهذا العالم في عليه مسؤوليه كثير كبيره، ارافقهم حتى يطوروا مهاراتهم، حتى يعيشوا حياتهم بشكل امن، بشكل يعرفوا يديروا حياتهم واوقاتهم صح، لانه الحياه مليانه تحديات. فما في اقول انه هذا عالمهم وهذا عالم مختلف. يعني صحيح انا حكيت انه مش هدفي اسكر الفجوه، لانه ما راح تتسكر الفجوه، لكن هدفي انه افهم العوالم هاي المختلفه، وظيفتي اتدرب، لانه انا بالاخر في كمان لازم يكون العالم الرقمي، يعني كاهل، لانه العالم كله بدور بهذا المحل، فأنا لازم يكون العالم بهذا المحل.
1: صح. طيب دكتور أسماء، بعد كل اللي حكيناه بنفهم أن الموضوع مش بس هو مجرد تليفون، هو عالم كامل ولادنا عايشين فيه.
0: صحيح.
1: وإحنا مرات للأسف نكون واقفين برا، مش لأنه إحنا مش مهتمين، بس أنه مش دايما هوين أنه نفهم هذا العالم بكل تفاصيله. بس هون بيجي السؤال، إذا إحنا مش فاهمين هذا العالم، شو ممكن يكون عم بوصل لأولادنا من خلاله؟ وهذا اللي رح نحكيه بالقسم الثاني. فاصل قصير وراجعين.

0: ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: أسعار بتهدي البال. مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
2: طيبه

0: مجوهرات الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: احتواء مع روان شحوق.

ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا ومكملين معكم بحلقتنا في برنامج احتواء. حالا انضميتوا لنا بهي اللحظة بذكركم وبحكي لكم شو حكينا بالقسم السابق. حكينا عن نقطة يمكن كتير أهل بحسوها إنه في عالم كامل أولادنا عايشين فيه وإحنا مش دايما فاهمين هذا العالم. حكينا شو يعني العالم الرقمي وحكينا عن الفجوة اللي ممكن تكون بيننا وبينهم، مش لأنه إحنا مش مهتمين لا، بس لأنه هذا العالم مختلف وسريع وفي تفاصيل إحنا ما كبرنا عليها. بحال انضمتوا لنا إسا وحابين ترجعوا تسمعوا الحلقة من البداية بتقدروا تسمعوها عبر تطبيق ناس. ومكملين مع الدكتورة أسماء غنايم، باحثة ومحاضرة في مجال تطوير التكنولوجيا في المجتمع والتربية. وبهذا القسم مكملين معها لحتى نقرب خطوة تاني، مش بس إنه نفهم هذا العالم، كمان نفهم الصورة اللي عم تنعرض لأولادنا يوميا.

0: فعلا حقيقية مثل ما تبين أو في إشي اللي هو إحنا كأهل مهم نفهمه ونفهمه لأولادنا. دكتورة أسماء برجع برحب فيك من جديد معنا بحلقتنا ومكملين حديثنا عن موضوع العالم الرقمي اللي عايشين فيه ولادنا وموضوع الفجوة الرقمية. دكتورة أسماء اليوم إذا إحنا بنفتح أي منصة بنشوف ناس اللي هن عايشين حياة اللي هي مثالية بين أقواس, بنشوف شكل بيوت أجسام حياة كل شيء مرتب ومتكتك. هذا ليش قبل يومين على فكرة طلعت ستوري بقول أيوة. يا عمي وبعدين يعني بطل الواحد يقدر يعني بطل ينفع انه يكونوا كل كاسة شكل بالخزاني, بطل ينفع ان الواحد يأكل اكل طبيعي, بطل ينفع الواحد ما يلبسش براندز, يعني الاشي كتير مؤذي لشخص اللي هو مش واعي. فانا هون رح نحكي عن عالم اولادنا, احنا ككبار منشكك وواعيين تمام, وللأسف موجود الغير واعيين والإشي بأثر على علاقاتهم ببيوتهم على مع أزواجهم مع نسائهم مع هون الوعي الغير
1: تقليد ومقارنة
0: للأسف هذا ممكن يدمر بيوت. فإحنا إذا هون نحكي عن الأطفال والمراهقين اللي هون عم بيشوفوا هذا المحتوى, قديش هو بالنسبة لهم واقع فعلا؟
1: قبل 4 أو 5 سنوات كان في موظفة اللي طلعت من ميتا, ليش طلعت هي من الشركة هاي, وطبعا كان في يعني ضج إعلامية كتير كبيرة إنه وقع بين إيديها ملفات عن شبكة الإنستغرام وشبكة الفيسبوك الجيل المراهقة خاصة عند البنات, إنه تبين إنه اكتشفوا من خلال المنشورات الموجودة هناك ثلثهم يعني بيصيبهم اكتئاب, وممكن الاكتئاب يوصل لحالات يعني كتير متطرفة بسبب المقارنات والفلاتر, الفلاتر اللي بتنحط هناك فتصير من المقارنات جمال وزي ما حكيت من نعومة البشرة للمكياج اللي بيشتروه للممتلكات والاستهلاكات اللي بتتطور وكأنها موجودة حقيقة. فهي النوع من الفجوة ما بين الشخص شو بيطلع على السوشيال ميديا لبين الحقيقة اللي موجودة عنده, يعني طبيعي واحد مش رح يصور الزاوية اللي مكركبة بغرفته ويطلعها على الانستغرام, رح يصور الزاوية التخمة والمرتبة, هذا يعني انه الزاوية الثانية مش موجودة حقيقة, لكن هم بيختاروا المشهد والمنطقة والوقت إلا ما بيضحكوا بيصوروا حالهم, مش رحين يصوروا حالهم وهم حزنين وبيبكوا, يعني أنه بدهم يجيبوا لايكات بالآخر على هاي الأمور وتصوير الحياة وكأنها يعني هم بسعادة كتير كبيرة. وإحنا شايفين الناس اليوم بلشت تعتاش على عدد اللايكات وعدد التفاعلات اللي موجودة, فبيعملوا جهدهم الكبير يصوروا الحياة المثالية اللي موجودة عندهم, وزي ما حكيتي جيل صغير ما عندهم لسه القدرة يستوعبوا انه اللي بنشوفه بالشاشات وراء الشاشات ممكن يكون شيء مختلف تماما, وحتى ممكن على فكرة يكون عكس تماما, يعني ممكن ناس تبين وكأنه بقمة السعادة وفي قصص مش قليلة بهذا المجال, وهم بنفس الوقت بيعانوا من اكتئاب كثير شديد فهذا ما بنشاف. فشو بيؤدي لأولادنا؟ بيؤدي لأولادنا يحس أنهم أقل في الملكات, أقل في الجمال, أقل في العناية تبعت الأهل حتى, وهي كتير مهم, يعني احنا بنشوف حتى أهل بيخطئوا بنفس الخطأ مش بس الجيل الصغير, إنه ببين أنهم مثاليين مع أولادهم, مثاليين في الأمور اللي بيجيبوها لأولادهم, فبتصير مقارنات, والمقارنات للأسف هاي معروف أنها بتؤدي لضغوطات نفسية خاصة على فكرة عند البنات بما يخص كل الأمور اللي بجيل المراهقة اللي بلشن ينتبهن لإلها من الجسم ومن الشكل, فبدها منا كثير انتباه. وأكيد تسأليني شو نعمل
0: إسا رح نحكي هيك, بس في شغلة حكيتيها أنت على قصة أنه إحنا منشوف كأهل كبار, أنا بصفحتي كتير بحكي على موضوع التربية وبعطي أدوات وآليات, فأنا بسألوني بيقولوا لي أنه أنت يعني هيك كل وقت رايقة, يعني أنت بقولهم يعني أنا طلعت بالفيديوهات أصيح وطلعت بالفيديوهات شعري منفش وطلعت بالفيديوهات البيت مكركب وطلعت بالفيديوهات عشان أوصلكوا أنه لا أنا مش رايقة, أنا عم بمرق كل هاي الأمور,
1: يعني عادية عندي كل شيء,
0: عندي كل هاي الأمور. فإحنا مع هيك إجوا سألوني هذا السؤال, قديش الناس هيك بحاجة أنه إحنا نعرف أنه إحنا مش لحالنا, هذا الإشي محل بعطينا طمأني معيني أنه لا أنا كمان بحسب وأنا بطلع عقلاتي وأنا بنجن وأنا بفرصة الشهرين صوتي بوصل لآخر الحارة, فأنا هذا الإشي اللي هو واقع وهذا الإشي اللي هو بيصير. فقديش مهم نكون إحنا كأهل واعيين مين نتابع تمام, وكمان هون بيجي دورنا كمان إحنا نوعي أولادنا مين يتابع,
1: وتوعي هاي لازم مسؤولية عن جد كثير كبيرة, لأنه إحنا بنحكي عن ضغط اجتماعي وضغط خوارزميات, يعني خوارزميات

0: هي بهمها انه نضلنا بالمحل هاي بهذا المحل التحدي، لانه هذا اللي بيجيب التفاعلات. فكثير مهم انه حتى في المدارس والمؤسسات التربويه والرسميه والغير رسميه، انه يعني انا شفت اكثر طريقه فعاله بهذا المحل روان اللي هو قصص حقيقيه. وعلى فكره يعني كان عندنا ورشه مع ابناء شبيبه، وواحد من الاسئله اللي سالناهم اياها احنا اخذنا نوعا ما نخبه اللي بيعرفوا كثير شو بيصير بداخل ابناء الشباب، انه دلونا ايش احنا ممكن نعمل شيء ياثر. لانه هم شو بيحكوا، هاي الورشه اللي بيجوا بيعملوا لنا اياها مره بالسنه باسبوع الانترنت الامن، ممتاز، بتاثر علينا بنفس اليوم، ثاني يوم بننساها، احنا بنرجع لكيف كنا قبل. فسالناهم لكان شو ممكن ينعمل عشان احنا نوعي اكثر من هيك. فبيحكوا اولا لازم، ما انه احنا بنعيش كل هاي الساعات بالسوشيال ميديا ما وراء الشاشات، فلازم يكون الاشي دوري، يعني مش معقول مره خليها مره في الاسبوعين، مره بالاسبوع. لازم تكون ورشات مقصوده مبنيه بشكل مهني ومبنيه اكثر شيء على قصص حقيقيه وواقعيه اللي تبين، حتى تسكر هاي الفجوه ما بين الخيال اللي بيشوفوه ومفكرين انه الحياه هيك لبين الواقع. هاي واحد زائد شو النتائج، شو الانعكاسات. يعني هم موجودين، اولادنا في خضم الغرقانين في الدوبامين والاكشن الموجودين هناك، هم عايشين اللحظه، هم عايشين السعاده اللي هي للمدى القصير، هم ما بيشوفوا الانعكاسات للمدى البعيد، نساعدهم يشوفوها.
1: صح، هذا هنا بيجي دورنا. طب حكينا عن قصه الفلاتر والتعديل والمونتاج، قديش مهم هذا الموضوع؟ يعني اليوم احنا بنعرف انه في تطبيقات اللي هي بتضعف الجسم، تطبيقات اللي هي بتحسن البشرة، تطبيقات اللي بتصغر المنخار، بتكبر الدنين، بتصغر يعني بتغير كل الوجه، بتبني وجه جديد. كمان مرة انا هيك بشوف شخص معين على السوشيال ميديا بشوفه قدامي بقول ايش فيه اسمعي، انا مش هدفي هنا، احنا ما الرساله اللي وصلها هنا مش عم نستهزئ بالشخص، احنا عم نستهزئ بالرساله. يعني ايش، ليش ما يكون عندك ثقه بنفسك وتطلع زي ما انت على السوشيال ميديا؟ يعني في شيء معين مضايقك، مش عارف شعر شيء، اي شيء حابب تغيره، فممكن يعني تشتغل على هذا الموضوع. اما دي مهم انك انت تحب نفسك زي ما انت، تفرج الناس انه انت. بشوف شخص معين على السوشيال ميديا، بشوف الصبية ضعيفة ضعفاني، واو كل الاحترام، بشوفها قدامي لا بعد زي ما هي الاشي رسم. يعني هنا انا شخص واعي وفهمت انه هنا في تعديلات تمام، بس انا ممكن يكون عندي صبية مراهقة بالبيت اللي تفقد ثقتها بنفسها، واو ضعفت بسرعة، كيف قدرت تضعف هيك وتصير تكره حالها وتعودش تحب بدها تأكل يعني. فهنا في تداعيات لهذا الموضوع. فانا حسب رأيي موضوع الفلاتر التعديل والمونتاج هو موضوع جدا مهم نحكى عنه، احنا كأهل مع أولادنا المقصود.
0: ومش بس، يعني انت بتذكريني هون كان ورشة عملناها مع ابناء شبيبة، وواحد من النتائج يعني اللي وصلنا لها اللي منهم من المراهقين يحكوا من اهم الاشياء اللي لازم نشتغل عليها الثقة بالنفس. وهم شفتي انت حكي وانت تحكي قديش يعني انه الثقة بالنفس، يعني انا بضطر عشان يعني اصور نفسي بطريقة مختلفة للناس، فلدرجة اني انا بين قوسين بغش، يعني انا بغش بشكلي، بغش بحياتي، فبعطي صورة مختلفة تماما عن الواقع تبعي عن حقيقتي. فكل ما الانسان يكون واثق بنفسه اكثر، كل ما يكون عنده رضا، درجة رضا من نفسه من حياته اكثر، فما بيهتم انه يروح يعني يشوه صورة حتى يكون لقدام الناس شيء وبالحقيقة شيء. فيعني انا كثير يعني كثير انبسطت يوميها انه وصلت معهم للاستنتاج انه العمل احنا كنا نحكي عن سوشيال ميديا، هم وصلوا لمنتوج انه ساعدونا نشتغل الثقة بالنفس اكثر، اللي ما يحتاج الواحد انه يصور كل هاي الفجوات ما بين الحقيقة لهاي واحد، زائد ما نتأثر، مش كل شيء نشوفه هناك نتأثر ونبلش بدنا نعمل تقليد لإله. فأنا معك، الثقة بالنفس هي من أهم الأشياء، والرضا. فلكيف نعمله هذا روان؟ هذا يعني ما بنفع وإحنا نعمله وإحنا بس يعني تركين كل حياتنا بقلب السوشيال ميديا ما وراء الشاشات. لازم يكون عنا بالواقع حتى جرينا تكون على الأرض. لازم على فكرة هنا بتذكريني بفجوة أخرى كثير مهمة اللي كمان الأبحاث على فكرة بتحكي عنها، اللي هي الفجوة اللي ما بين الواقع اللي بيعيشه نفس الشخص، نفس الشخص اللي بيعيش الواقع على بالحياة العادية لبين الحياة اللي هو نفسه بيعيشها ما وراء الشاشات. ببلش مع الوقت يستوعب وكأنه هو هذا الواقع. يعني على سبيل المثال طرق التواصل، كيف أحكي مع الناس، كيف أوقف وأناقش، بتعودوا على كتابي مثلا بالألعاب، من خلال الألعاب على سبيل المثال بتعودوا على نوعية كتابي، على نوعية حديث بالميكروفون وبالصوت وبالسحوة وإلى آخره. لكن لما يجوا في داخل الصف المعلم يقول لهم مثلا كنت يعملوا مجموعة عمل جماعي وكل واحد يحكي عن موقفه ورأيه، فجأة ما عندهم المهارات، اختفت هاي المهارات. حطهم على الشاشة بيعرفوا يعملوا مهارات تواصل. لأنه في نقص شديد ما بين المهارات في عالم الواقع ما بتنعطى. خلينا لو نشتغل على مهارات أولادنا، ليش أكل خمس ساعات زي اللي بيقضوها على الشاشات؟ لو كل يوم ساعة، ساعة ونص نشتغل على تطوير المهارات الحياتية يوميا، شوفي بالتراكم كيف القدرات بدها تكبر، وساعتها بطبيعة الحال رح تتضاءل التأثيرات السلبية. فإحنا عندنا نقص روان، نقص شديد بالحياة الوجاهية، نشتغل على بدائل
1: للأسف. هذا الشيء له تداعيات طبعا على أولادنا.
0: دكتورة أسماء، تداعيات كبيرة
1: صح. دكتورة أسماء سؤال، إذا أنا كأم مثلا ما بعرف بقصة، يعني أنا مثلا ممكن بعرف إنه عاملين مثلا فلتر أو عاملين إشي معين، بس ما بعرف أشطر هذا الموضوع، بس أنا بدي أوصل لأولادي. أنا شخصيا بعرف بهاي الأمور تمام. فأنا مثلا بنتي بتكون عم تحضر إشي بتقولي مثلا ماما كيف هيك، فأنا بفوت وبفرجيها كيف هيك. كيف ممكن نوجه الأهل اللي ما بيعرفوا تمام؟ يعني مثلا يفوتوا مثلا على اليوتيوب مش عارفة إنه يفوتوا يدوروا إشي.
0: شو في يعني بس وحدة من الورشات اللي عملناها في رسام كاريكاتير راح اسمه عن بالي، اشتغل على هذا الموضوع كثير كبير، وعمل حتى شورت صغيري بالضبط على هذا الموضوع. على كانت واحدة من يعني بوصف لك مشهد منه، لأن احنا براديو كل نوصف الأشياء الفيديوهات بالصوتي. فبيبين صورة يعني صبية على الشاشة مضبطة مرتبة وحلوة وسعيدة وبتضحك وإلى آخره، وبنفس المشهد هي بتزيح راسها بس عن الشاشة، وببين قديش الإشي عكسي، إنها شاحبة وإنها حزينة وإلى. ففي مشاهد، في حتى يعني شورت الموجودة، أنا دائما بقول في المدارس وحتى الأهل، يعني إذا بمر عليكم هيك مشهد ما تدعوا أولادكم شوفوه مع بعض، حتى الواحد بيعرف. وحتى يعني في برمجيات اليوم الكل بيعرفها، حتى هم نفسهم الجيل بيعرفوا إنه الفلاتر هاي بتقلب الشخص. وحتى المشاهد طلعي مع كل 10 ذكاء الاصطناعي اليوم، احنا كل يعني لازم تحط علامة سؤال على كل شيء، كل شيء بطلنا يعني ما بتقدر تصدق اليوم شيء الا اذا انت شفته وجاهي قدامك مش من وراء الشاشات. فانا يعني بيجيني فيديو بدي اقيم منه مقطع بالاي اي بدقيقتين بس هو بيشتغل عليه بيقيم وبيطلع مقطع مختلف تماما.
1: مزبوط. اليوم بكبس صح انه فوت اعمل لي لابس هاي الاواعي وعامل لي لابس هاي الاواعي. أيوة. كمان فهذا الاشي كمان
0: بدهاش مهارات، بدهاش مهارات صارت، يعني اللي ما عندوش مهارات فيه يعملها. فلذلك شغلنا اليوم التكنولوجي خاصة مع الذكاء الاصطناعي، إحنا الذكاء الاصطناعي نقلنا نقل نوعية، وعلى فكرة هون سكر فجوة كثير كبيرة. يعني ما قبل كان الشخص عنده مهارات مضبوط، كنت تغير صورة تغير فيديو، ما مهارات كثير
1: صح ياخد ساعات الإشي صح وأوقات.
0: اليوم تحتاجش مهارات، اليوم البرنامج بس أشر إيش بدك وكبستين، يعني بتطلع أنت عامل فيديو مش موجود ولا عامل صورة عالم آخر. فسكرت قضية المهارات، مش بحاجة تكون متعلم، مش بحاجة تكون مثقف، مش بحاجة تكون واعي لحتى تنتج اليوم إنتاجات رقمية إيجابية ولا سلبية طبعا على جميع الأحوال.
1: حبيت أنك قلتي أنه هذا العالم سكر فجوي، يعني هذا حبيت
0: إجابا وسلبا. يعني أنا ما كلهم مثلا طلعوا في سكر فجوي إيجابية كثير عند الجيل الكبير. اليوم الذكاء الاصطناعي بيعطيني مجال إنه أحكي، مش حاجة أكتب، يمكن جيل كبير بشوفوش منيح أو الشاشات صغيرة، بحكي أنا بس إيش بدي وبيساعدني وبيعطيني وبيقرأ لي الجواب. سكر فجوة وساعد كتير، يعني كانت عدى كتير حدود اللي كانت موجودة قبل، اليوم خفت عن الحدود. فالإيجابيات رهيبة وممتازة باللحظة اللي احنا منوجه الاستخدام لهناك وبنعمله بعدد ساعات منطقي تمام، منوجهه عن جد. احنا في عنا فرص كتير رائعة، بنفتحنا عوالم رهيبة، بس احنا بحاجة نغير وجهة سيارة ولا الطيارة اللي احنا ماجدين فيها ما تكونش بهذا المحل.
1: دكتورة أسماء شكرا جزيلا لإلك، احنا رح ننهي أسأل القسم الثاني، وبعد الفاصل رح نكمل حديثنا ونتعمق أكثر ونحكي عن الفجوة وشو دورنا احنا كأهل وكيف ممكن

0: نكون قريبين منهم بهذا العالم اللي هو جدا جدا واسع, ومش بس نتفرج عليهم من بعيد. فإحنا مكملين معاكي بعد الفاصل, فاصل قصير وراجعين.
1: لايف سيل في سوبر فارم, المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع, عناية, مكياج, أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا, طعم الحياة.
3: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
4: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
3: ليه شو عندهن؟
4: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة, خزاني, تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
3: أوه, هيك عرض ما بيتفوت.
4: طبعاً, وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
3: مفروشات النور أم الفحم, شارع المرمالي, 04-631-6958. مفروشات النور, لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
5: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم, إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك, وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
6: تريد إن مع آي بليس, سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس, محلك لمنتجات أبل, خاضع لشروط الحملة.
7: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل, ديودورانت أكس ب 7 شيكل, مرشات بطول 750 مل ب 7 شيكل, ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل, مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل, خاضع لشروط الحملة.
8: طيبة في كل بيت.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا ومكملين معكم بالقسم الثالث والأخير من حلقتنا في برنامج احتواء. تذكير على السريع شو حكينا بالأقسام السابقة. بالقسم الأول فهمنا أن أولادنا لما يمسكوا التليفون هم مش مجرد عم بيستخدموه، هم عايشين بعالم كامل وإحنا مرات مش فاهمين تفاصيله، وهذا الإشي بحد ذاته بخلق مسافة بيننا وبينهم حتى لو إحنا مش قصدين. أما بالقسم الثاني فركزنا أكتر على الصورة اللي عم توصلهم كل يوم، وشفنا كيف ممكن تكون مش دقيقة، ممكن تكون معدلة وغير واقعية، ومع هيك عم بتأثر على نظرتهم لأنفسهم بدون ما ينتبهوا. ليش هذا كله مهم؟ لأنه بدون ما نفهم هذا العالم صعب نعرف شو عم بوصلهم، وصعب نوجههم للطريق الصح ويفهموا أكتر شو الإشي الواقعي والإشي الغير واقعي، لحتى ما يكبروا على عالم اللي هو افتراضي ويسبب لهم انهم كل وقت يكونوا بمقارنات بين نفسهم وبين الاشياء اللي هم عم بيشاهدوها عبر هاي الشاشه. بحال انضمتوا لنا اسا بتحبوا ترجعوا تسمعوا الحلقه كامله بتقدروا تلاقوها عبر تطبيق ناس. ومكملين حلقتنا مع الدكتوره اسماء غنايم، باحثه ومحاضره في مجال تطوير التكنولوجيا في المجتمع والتربيه، ومكملين معها لحتى نحكي اسا بهذا القسم شو دورنا كاهل، كيف نكون موجودين بطريقة اللي تفيدهم أكتر، وكيف نقرب منهم بدون ما نخليهم يبعدوا عننا. برجع برحب فيك معنا دكتورة أسماء للمرة الأخيرة معنا بحلقتنا.
1: أهلا روان.
0: حديثنا الله يسعدك، مكملين حديثنا معاك، حديثنا الشيق والرائع عن

0: العالم الرقمي والفجوة الرقمية الموجودة بيننا إحنا كأهالي وبين أبنائنا. دكتور أسماء، رح أعطيك مثال لموقف معين نشوف كيف هيك ممكن نتعامل مع هذا الموقف. تمام، إم شايفة إنه ابنها طول الوقت قاعد على التليفون وبدها تقرب منه وتفهم شو عم بيصير معه. بتعرفي دكتور أسماء، مرات ولادنا بعطوا ردود فعل الأهل ما بيعرفوا يتعاملوا معها أو ما بنعرف نتعامل معها، فممكن هذا الرد الفعل يخلينا نبعد أو ما بدنا يعطي ابننا نفس رد الفعل، يعني هيك بنفكر إنه إحنا بنحافظ على علاقتنا فإحنا بنبعد. فهي الأم ممكن تكون حابة تقرب بس هي بنفس الوقت خايفة، خايف من ردة الفعل، وكمان إذا سألت كتير هي ممكن تحسس إن هي عم بتراقبه. فكيف ممكن الأهل إنهم يكونوا جزء من هذا العالم ويقربوا من أولادهم بس بدون ما يوصلهم هذا الإحساس إنه أنا بحكيك مثلا على ابني مثلا قصت التليفون في باسورد، فهذا بشي محل ممكن أحس إنه في حاجز معين، فأنا حسسته إنه أنا بالأمان وأنا مش هدفي إشي معين، يعني كان عندي هيك مثل حاجز اللي هو بالأخص بجيل المراهق إنه أنا بديش أفرجي إنه أنا مش واثقة منك، أنا واثقة منك وثقة كتير كبيرة.
1: احنا بدون شك نحكي يعني انه نعترف اولا انه التحدي كبير ونعرف انه التحدي مش بس كل واحد تشوف لحالها انه التحدي اللي عندها لحالها، لا نتشارك انه حتى اهل التخصص وحتى زي ما حكيتي انت متخصصة في يعني كثير عندك خبرة في مجال التربية وانا في مجال التكنولوجيا والتربية مع بعض، تحدي كثير كبير، اولا نعترف بوجود هذا التحدي. الشغلة الثانية نعرف انه الصعوبة جاي هي مش بس بين علاقة الأهل مع أولادهم، إنما من الضغط الاجتماعي الكبير اللي الأولاد موجودين فيه. طبعاً إحنا الضغط طبعاً إنه خايفين على أولادنا، لكن هم موجودين بضغط اجتماعي مع أقرانهم لأنه بيحكوا مع بعض وبيقارنوا بين بعض كل واحد شو عنده قديش بقعد وإيش بيلعب وشو اشترى باللعبة وإلى آخره، وما بين الناس اللي موجودين في الشبكات معاهم داخليا، يعني إنه هم فاتوا لهم 4 ساعات على نفس اللعبة وليش أنا أهلي يطلعوني وأنا بعدني بالنسبة لهم.
0: يا الله، هذا أنا شخصيا بمرقه ابني 4 ساعات أكيد لا بقعد بعطيه ساعة، لا تصفي لهم كتير قاعدين أهلهم أو هدول الأولاد بقعدوا كتير ليهم أهلهم بيحكوش معهم هاي هذا الشعور انك انت اسوأ ام بالعالم
1: 100%. ومش بس هيك على فكره، يعني في كثير اولاد مثلا بيروحوا بقول لك كل اولاد صفي جابوا التلفونات الفلانيه والى اخره، ايش غير انا بعدني على مثلا على الى اخره، يعني هاي معروفه تمام، هاي معروفه عندهم وكلهم اهلهم بيسمحوا لهم يقعدوا يركضوا، فهاي موجوده جزئيا هم بيكبروها عشان
0: عشان يضربوا على الوتر الحساس. بس مهم رد فعلنا حسب رايي دكتور اسماء هنا انه يفهم انه احنا ما لنا علاقة بغيرنا، احنا نعمل شو الصح والمناسب لبيتنا، فهذا هنا حوار كامل مع ابننا هذا الموضوع
1: وبضل صعب. لذلك انا باجي بقول انا شوي روانة بتشوفيني، يعني بحاول ابعد عن انه ناخذ احنا الاهل وكأنه كل الامور موجودة بايدينا لحالنا، انا بقول لا صعب، احنا لازم نعمل الماكسيمم اللي نقدر عليه، بس نضلنا فاهمين انه في تأثير لاخرى دوائر مختلفة وتأثيرات كثير كبيرة. شو يعني انا برأيي يعني ممكن نطلع عليها بشقين، اولا في الشق التقني، انا مع انه من ناحيه تقنيه يكون برامج الحمايه وتكون برامج اللي بتعمل حدود من فاميلي لينك وغيرها على تلفونات اولادنا، وبرضه حتى في البيت الشبكه نفسها تكون محميه بكلمه سر، وتكون في معنا تطبيق اللي احنا نسكر نطفي الانترنت، يعني احنا بنقرر انه ساعه بالليل مثلا لحد ساعه معينه، تكون في عنا يعني نقدرش ناخذ الموقف الحيادي خاصه في اطفال صغار في الدار، لازم يكون في من الكنترول على النت وعلى الشبكة وعلى الأجهزة.
0: هو لو في تعرف هذا الجهاز اللي بتكبسيه كل التغطية بتسكر
1: موجود
0: بالمنطقة بس الانترنت ما بتكفي اليوم، يعني اليوم في الفايف جي يعني الورد بيقدر يفوت على الانترنت،
1: مش لازم الجهاز يضل موجود في ايده كل اليوم،
0: هذا هو
1: طبعا مش لازم يكون، لازم يكون في ثقافة بيتية، وبرضو بيختلف من جيل لجيل، ولادنا يعني الجيل الموجود بجيل 7 مش زي 9 مش زي 15 مش زي 21، طبيعي انه هذا الجانب التقني نقول يعني المحسوس والملموس انه وين الجهاز موجود وكم ساعة، وطبعا والتطبيقات تعطيني برضو انه انكشف على المحتويات هاي
0: قدر الامكان. من اقول دكتور اسماء كاهل احنا بنعرف انه قديش الاشي صعب،
1: طبعا صعب، لكن خلينا نقول في بعض الحلول التقنية هاي واحد، هسه لازم ننتبه لحالها لا تضيف شيء نباتاتا، يعني إذا أنا بعمل طريقة تقنية للكنترول رح يلكم كل ما يكبروا بالجيل.

0: هفتحي لكم طرق كيف يتحايلوا عليها. هم لا طرق
1: صح. بروحوا صح. على مزبوط.
0: يوتيوب دقيقتين بفرجيهم كيف انه يخترقوا ال
1: او بيسألوا تشات جي بي تي صح او
0: بالضبط بالضبط. فلذلك هذا جانب بيخفف. انا ما اقول ولا مره احنا بنوصل 100% لكن بيخفف بيساعد. والاهم انه هذا يكون من ضمن حيز اوسع واكبر اللي هو الحوار المفتوح والثقه والتنسيق مسبق. يعني انه قبل لا نتخذ الخطوه بنرتب معهم كلهم احنا نعمل كذا وكذا، بدنا نحط مثلا هذا البرنامج لأجل إنه الحماية. وبعدين لما يكونوا جيل صغير أنا بحب الوصف تبع الغابة، إنه الغابة أو المحيط والمحيط الهائج، إنه ينسأله هل أنت مستعد أنا كأم أجي أخذك غابة رائعة بتجنن ملاني ورد والآخري، مش كمان ملاني ذئاب وملاني حدوء والآخر، تحب أحطك هناك لحالك وتدبر حالك لحالك وأنا أروح؟ طبيعي إنه المخاطر اللي موجودة هناك إيش بنعرفه إيش بنعرفوش من هيئهم بقصة بش قصة من الواقع حتى نوصل إننا نعمل هاي الخطوة لأجل الحماية، إنه يفهمونها من وين جاي. وتكرار ما نفكر ما حكيناها مرة يعني خلاص ذوتت، تربية إشي مشتهل إشي تكراري إشي تراكمي. وحتى لو ما شفناش نتائج مباشرة عليه ونوع من أنواع الصبي أهم، ممنوع نستسلم، إنه هيك هيك تربية، هيك طبيعتها، هي تحدي، هي زي الرياضة الممارسة اليومية اللي لازم نكون متواجدين فيها، لكن مش بضغط، مش بنفور، مش بمحل اللي يبعدهم عنا. لأنه زي ما حكيت يمكن في البداية إنه طبيعي ولادنا بدهم يخطئوا، طبيعي بدهم يقعوا بمحلات ثانية، بس هل إحنا بنينا القناة المفتوحة هاي يرجعوا لنا؟ هيك نتذكر لما بعمل حدود أتذكر إنه الثقة أهم شيء، الثقة ما أخدشها
1: مليون،
0: دي الأساس، هي الأساس.
1: وشوفي أحلى من هيك رسالة يا دكتورة أسمعتني فيها لقائنا، رسالة رائعة. شكرا جزيلا لك
0: لكل روان،
1: شكرا جزيلا لوقتك، يعطيك ألف ألف عافية دكتورة.
0: الله يعافيك روان، شكرا لك،
1: أهلين فيكي. وهيك مستمعاتنا مستمعينا، مع المعلومات والرسالة الرائعة جدا منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. ولما أقول وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، صرتوا تعرفوا أننا وصلنا للتذكير المعتاد من كل حلقة، التذكير اللي لم ولن أمل من تكراره أبدا، لأني مآمنة أنه إذا مش اليوم ممكن بالحلقة الجاي يوصل لشخص بحاجة كتير أنه يسمعه. مسيرة التربية هي مسيرة مش سهلة، مسيرة التربية هي مسيرة مليانة مطبات، مليانة لحظات صعبة وانهيارات، انهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية من أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا. منطمح إن أولادنا يكونوا الأفضل الأذكى والأشطر، بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات بنمر بكتير مطبات، بنمر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا، وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل، بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. مهم نتذكر إنه بالرغم من كل هاي اللحظات إحنا موجودين هون عشانهم، موجودين لحتى نرشدهم ونوجههم، لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم، لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الإحباط اللي ممكن يمروا فيها، ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم. فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات، كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات، بس اللي بيختلف بين ولد وولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة وأهله، أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوه مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه، أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك، بس لما تسأل وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر تطلع منها. ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهاية، بس لا، أكيد لا، التشخيص هو فقط البداية، وإحنا الأهل بس إحنا باحتوائنا إله وتوجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات،

0: الخطوة اللي هي بسيطة إنه نحاول نفهم.
1: ولادي كل شي بحياتي بلاهن،
0: مش لازم نعرف كل إشي، لا، بس مهم نكون موجودين، لأنه الفجوة مش بس بالتكنولوجيا، هي بالفهم وبالقرب، وكل ما قربنا أكتر كل ما قدرنا نحميهم بطريقة اللي أهدى وأذكى. موعدنا بتجدد كل يوم 3 الساعة 12 الظهر، والإعادة يوم السبت الساعة 3 بعد الظهر. رجاء أن كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا، وإلى اللقاء.

0: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
1: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
2: يعني الحياة غالي بس بنضحك.
3: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
4: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
0: في برنامج كيف الحال بنحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة وراء الأسعار، وراء التعب، وراء اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر، ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس.
5: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة.

0: غربي الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: على عافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
2: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
1: برضو جديدة؟
2: كله جديد هون أخوي.
0: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: فهمت وين؟
1: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
2: يصلوا.
3: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
4: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.

0: هدي البال. مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: تعلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
3: مبروك بيتك الجديد.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل 30 بجروح خطيرة، كما أصيب شاب آخر في العشرينيات من عمره بجروح متوسطة في إثر جريمة عنف قرب حاجز الأنفاق في منطقة القدس، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شعرات صادق لاستكمال تلقي العلاج، فيما لم تعرف بعد خلفية جريمة العنف. أصيب شاب ظهر اليوم بجروح خطيرة من جراء جريمة وقعت في مدينة عراد بمنطقة النقب، ووصلت فرق الإسعاف إلى المكان وقدمت له العلاج الأولي قبل إحالته إلى المستشفى، فيما فتحت الشرطة تحقيقا فيما حدث. أصيب طفل يبلغ من العمر 3 أعوام بجروح متوسطة من جراء تعرضه لحادثة دهس في بلدة مجد الكروم في الجليل شمالي البلاد، وقدمت الفرق الطبية العلاج الأولي للمصاب في المكان قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهاريا. أبعدت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ماحش الشرطي الذي أطلق النار على الشاب أحمد النعامي خلال مطاردة شرطية في مدينة رهط فجر اليوم أدى إلى مقتله. هذا وخضع الشرطي للتحقيق وتقرر إبعاده عن النشاط العملياتي لمدة 2 أسبوع. في المقابل، أعربت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب عن قلقها في أعقاب مقتل الشاب أحمد النعامي في مدينة رهط، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الحادث. وأكدت اللجنة أن الحادثة تأتي في إطار تكرار حوادث إطلاق النار بحق المواطنين العرب، فيما لفتت إلى أنها أقرت خطوات شعبية ردا على الحادثة. أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على طائرة مسيرة مفخخة قال إن حزب الله أطلقها، وذلك في بلدة المطل المزاحمة للحدود مع لبنان. وقال المتحدث باسم الجيش إنه لم تسجل إصابات أو أضرار، مضيفا أن القوات الإسرائيلية تعمل على معالجة الطائرة، فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق. قتل الجيش الإسرائيلي 3 لبنانيين في غارة استهدفت مركبة في قضاء صور جنوبي لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء قصف مدفعي استهدف مناطق جنوبي لبنان بعد ساعات من إصدار إنذارات بإخلاء 9 بلدات جنوبية بدعوى وجود خروقات من جانب حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. أصيب مواطن فلسطيني بجروح خطيرة في الرأس اليوم في إثر اعتداء نفذه مستوطنون في منطقة البلقاء قرب بلدة العوجة شمال مدينة أريحة في الأغوار. وفق التقارير، فقد اقتحم مستوطنون محيط تجمع البدوي واعتدوا على المواطنين داخل منازلهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع الحصول على رد من إيران بشأن المقترح الأمريكي حتى نهاية هذا اليوم. وجاء تصريح ترامب بينما أعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على شخصيات ساعدت إيران بالحصول على أسلحة وعلى وسائل قتالية لتطوير

0: الطائرات المسيرة. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أمريكية بأن المحادثات بين واشنطن وطهران قد تنطلق في إسلام أباد الأسبوع المقبل. وفق ذات المصادر فإن جولة المفاوضات المرتقبة تأتي بعد إرجاء جولات سابقة وفقا لعدم التوصل إلى تفاهمات بين الطرفين. في برقية عاجلة وصلت الآن عن الجبهة الداخلية دوة صافرات الإنذار في منطقة عرب العرامشة المتاخمة للحدود مع لبنان شمالي البلاد نتيجة رصد طائرة مسيرة أطلقت من الأراضي اللبنانية نحو البلاد. أحوال الطقس. يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق. ختام النشرة، المزيد من التقارير والمعلومات والأخبار في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. بأمان الله ورعايته.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: أنا أحب بلدتي كثيراً، عفواً، كثيراً. فيها جارتنا تيتا إم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
2: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: شكرا، يعطيكم العافية.
3: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
4: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
3: ليش عندهن؟
4: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
3: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
4: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
3: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: كون موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
1: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
2: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
3: طيبة

0: مبروك بيتك الجديد.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة

الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

0: بتحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
2: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
3: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: أسعار بتهدي البال. مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5

0: لتر خمس سرعات ب 35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب 80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه من جراء تعرضه لحادثة دهس في بلدة مجد الكروم بمنطقة الشاغور ظهر اليوم، وكانت الفرق الطبية قد قدمت العلاج الأولي للطفل المصاب في المكان قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل في مدينة نهرية. أصيب رجل ثلاثيني بجروح خطيرة، كما أصيب آخر في العشرينيات من عمره بجروح متوسطة في إثر جريمة إطلاق نار قرب حاجز الأنفاق في منطقة القدس، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شعرات سادك لتلقي العلاج، فيما لم تعرف بعد خلفية الجريمة. أصيب شاب ظهر اليوم بجروح خطيرة من جراء جريمة وقعت في مدينة عراد بمنطقة النقب، حيث وصلت فرق الإسعاف إلى المكان وقدمت له العلاج الأولي قبل إحالته إلى المستشفى، فيما فتحت الشرطة تحقيقا فيما حدث. أبعدت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ماحش الشرطي الذي أطلق النار على الشاب أحمد النعامي خلال مطاردة شرطية في مدينة رهط، ما أدى إلى مقتله هذا اليوم. وخضع الشرطي للتحقيق وتقرر إبعاده عن النشاط العملياتي لمدة 2 أسبوع. في المقابل، أعربت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب عن قلقها البالغ إزاء مقتل الشاب أحمد النعامي في رهط، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الحادث. وأكدت اللجنة أن الحادثة تأتي في سياق تكرار حوادث إطلاق النار بحق المواطنين العرب، فيما لفتت إلى أنها أقرت خطوات شعبية ردا على الحادثة. أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على طائرة مسيرة مفخخة قال إن حزب الله أطلقها على بلدة المطل المتاخمة للحدود مع لبنان. وقال المتحدث باسم الجيش إنه لم تسجل إصابات أو أضرار، مضيفا أن القوات الإسرائيلية تعمل على معالجة الطائرة، فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق. قتل الجيش الإسرائيلي 3 مواطنين لبنانيين في غارة استهدفت مركبة في قضاء صور جنوبي لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء قصف مدفعي استهدف عدة مناطق بعد ساعات من إصدار إنذارات بإخلاء 9 بلدات جنوبية بدعوى وجود خروقات من جانب حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. أصيب مواطن فلسطيني بجروح خطيرة في منطقة الرأس اليوم في إثر اعتداء نفذه مستوطنون في منطقة البلقاء قرب بلدة العوجة شمال مدينة أريحة في الأغوار. ووفق التقارير، فقد اقتحم مستوطنون محيط التجمع البدوي واعتدوا على المواطنين داخل منازلهم. أبلغ جهاز الأمن الإسرائيلي العام الشباك الفريق القانوني لمركز عدالة نية الإفراج عن الناشطين في أسطول الصمود العالمي تياغو أفيلا وسيف أبو كشك من الاحتجاز الإسرائيلي. كما أبلغت السلطات بأنه من المقرر نقلهما لاحقا إلى سلطات الهجرة الإسرائيلية، حيث سيبقيان قيد الاحتجاز إلى حين ترحيلهما. أحوال الطقس. يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف، حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق. ختام النشرة، المزيد من المعلومات والتقارير في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. بأمان الله ورعايته.
1: المسافرون الكرام، للوصول

المحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
1: اهلا وسهلا بكم مجددا. برنامج مجالس في راديو الناس، ضيفنا اليوم الاستاذ درويش رابي، رئيس مجلس محلي جلجولي. اهلا وسهلا ومرحبتين.
2: اهلا ابو محمود.
1: الحمد لله على السلامه.
2: الله يسلمك ويخليك.
1: جاي ما شاء الله من بلاد الغرب جلجولي للناصري، ساعه زمان يعني، بس بسبب الزحمه مرات
2: بتبدي شوي
1: الامور،
2: ساعه وربع مرات 50 دقيقه حتى.
1: طيب بدنا نبدا بجلجولي بالاسم. مين سماها جلجولي؟ ماذا تعني جلجولي تاريخيا تراثيا على لسان العام على لسان الناس؟
2: جلجولي هي اسم روماني من جنب جلجولي في وادي اسمه واد كانا.
1: وادي كانا؟
2: وادي كانا
1: هذا كفر كانا، إنا كان الجليل.
2: احنا كانا وادي عنا، اللي هو بنبع او بيبلش، مش بنبع، هو مش دائم المية، بيبلش من جبال نابلس بلدة حوارة، بوصل لدرستا جلجولي لحد ما يلتقي مع نهر اليركون العوجة للبحر.
1: جميل.
2: والاسم جلجولي أجا من تدحرج الحجارة جلجال، فكانت تنسمع لما الناس بكت هادية والبلد فيش فيها كثير مشاريع، بكت الدنيا بور، بكوا يسمعوا تدحرج الحجارة، فسميت جلجال جلجولي.
1: هذا حسب الرواية الشعبية التراثية.
2: صحيح،
1: من هنا جاءت الأسمية. طب النهر الوادي بعد كان بعد فيه ماء؟
2: السنة بالصدفة الشتوية هاي هو مش مجرى دائم، في مقولات تقول انه عند بلد كفرلاكي في الضفة الغربية في هناك نبع اللي بيختفي وبطلع بجلجولي كمان مرة في بير ابو العون، فعدة مقولات بتقول هذه كنت اسمعها من حياة امي.
1: يعني وادي كاذب وادي كانا؟
2: لا مش كاذب، هو
1: متقطع
2: ولكنه جميل جدا، خصوصا بعد المشاريع اللي عملت فيه. نعمل فيه مشروع كبير قرابة 20 مليون شيكل استثمر فيه في
1: يعني وادي كانا صادق كاذب، والكذبة مش أسية مثل ما تقول فيروز.
2: مش أسية، لا كذبة بيضة.
1: درويش رابي رئيس المجلس المحلي جلجولي، في كل إشي أنت في الحياة ما عدا الدروشة ما عدا البساطة، مين سمك درويش؟
2: هو اسم درويش على الإنسان البسيط أو الساذج يعني. اللي سماني طبعا أبوي وأمي، اسم حياة سيد أبوي كان اسمه درويش.
1: أها، وكما كنا أنت سمعت وأكدت بالصمت يعني في كل إشي ما عدا الدروشة ما عدا البساطة.
2: هيك على خلي الناس تحكم.
1: طيب بدنا نفوت في موضوع المجلس المحلي في جلجولي، وأنت في الولاية الثانية لك هاي المرة، انتخبت في شباط 2024 للمرة الثانية. بدنا نعطيك فرصة تقول في هدول السنتين والشهرين أو ثلاثة شهور أنجزت 1 2 3 حسب الأولوية حسب الأهمية.
2: بكى التركيز عندنا عمليا بعد 24 فبراير 24 كان هي تكملة للمشاريع المخططة الموجودة من في الدورة الأولى. يعني كان في مشروع أساسي اللي فيها جرأة وفيها قفزة نوعا ما، أنا بسميها، في الشارع الرئيسي كيف نحوله لشارع آمن للمشاة ونحط فيه مسار للدراجات الهوائية، رغم أن كانت هناك ناس عندهم معارضات أو تحفظات من هاي الأمور، وصارت تسأل سؤال وين بدي أوقف سيارتي، رغم أنه حتى مواقف السيارات ما كلتش إلا نظمت، كانوا يوقفوا بشكل مش منظم مما يؤدي للطلاب والختيارية والناس اللي عندهم احتياجات خاصة يضطروا ما يمشوش، مش يمشوا في محلات خطرة حتى ما يمشوش. يعني احنا في جلسات المجلس المحلي عندنا بنبثها بث مباشر، ولما يجيك انسان اللي عنده عسر نظر ويقول لك انا بدك تفكر في موقف لسيارتك، طب فكر فيه وين امشي. فاجا المشروع من هالشكل، كان مشروع هم وكم يعني بلش

0: احنا في التخطيط في الدوره الفاتحه والسنه والدوره هذه جاهز.
1: نضج يعني اكتمل هذا المشروع؟
0: نضج وبدت الناس تشعر فيه قديش اهميته قديش هو ايجابي وقديش بعطي حلول لكل طبقات بلدنا. يعني لما شاب مرات بيصل فيه بيقول هم قديش اللي عندهم محدودين الاحتجاجات خاصه او العصر نظر او عصر سمع او قلت لهم اثنين ثلاث واحد واحد لازم اعطيه جواب.
1: كل انسان وعالم بحد ذاته
0: بالضبط.
1: برافو عليك. طيب هذا منجز، شو كمان سويت بالفتره الحاليه؟
0: وادي كانا اليوم وادي كانا في داخل الجلجيل هو 2 كيلومتر، اليوم بقدر اقول له في كيلومتر و700 متر جاهزات، ضل عندنا مناطق قليله 300 متر في المنطقة الصناعية الغربية، مستمرين في الاستثمار فيه. ومشروع تحول من محل مكب للنفايات ما يقارب بين 5000 ل 6000 طن زبل إن كان منه نفايات بناء من كل على مدار عشرات السنين، اليوم تحول لحوالي 120 دولم بارك اللي الناس تتجول فيه كل يوم بعد المساء، بتشوف العائلات، بتشوف الصبايا، بتشوف الشباب بكسدروا فيه، بشوف طلاب قاعدين.
1: آمن، ما في زعرانات فيه؟
0: آمن والحمد لله، حتى التخريبات عندنا ما في شيء،
1: دوك على الخشب.
0: دوك على الخشب. الناس في عندها انتماء وبتحافظ، وبتلاقي مرات الناس اللي قاعدين جيران الواد بيصلحوا في شجرة أو بيزرعوا، وفي ناس تتبرع في زراعة شجر.
1: جميل، في هذا تنمية الانتماء والعطاء.
0: صحيح.
1: طيب هذا معدل المساولة كمان للدراجات؟
0: كمان وكمان.
1: جميل. وطوله 2 كيلومتر بتكون؟
0: 2 كيلومتر داخل الجلجولي بس. المسارات اللي في الجلجولي اليوم الموجودة للمشاه الآمنة للمشاه والدراجات حوالي 4 كيلومتر ونص. مخطط تعينا نوصل ل 10 كيلومتر. احنا بصدد تخطيط، يعني عندنا تقنية شمولية للدراجات الهوائية والمسارات الآمنة اللي توصل لعشرة كيلومتر في داخل جلجولي مع خلال 3 سنين.
1: في مواقع مختلفة ولا في طول وادي كانا؟
0: في مواقع مختلفة، وادي كانا هو 2 كيلومتر فقط.
1: طيب بدي أسألك، بتقول إنه عملنا على اصطياد أكثر من عصفور بحجر واحد، كمان رياضة وكمان مشي وتنزه ومتنفس وإلى آخره، وكمان منعنا عملية إلقاء النفايات في الحيز العام وإلى آخره.
0: صحيح.
1: شفت أنا لافتة بتشبه الحزيرة موجودة كمان بالإنترنت، جلجولي مش راح تتغير، وفي بالخلفية صورة كمامة بالشارع، شو القصة؟
0: عندنا مشروع هي مشاركة الجمهور في أي مشروع. بالنسبة لنا موضوع النفايات بدي أقولها مع شوية أسف، إنه مناطق المدارس نوعا ما بتكون أكثر مناطق اللي فيها مش نظيفة. إحنا بنعمل جهدنا إن تبقى البلد نظيفة، والبلد نسبة جد يعني فيها تحول من ناحية نظافة وضحة أحسن، ولكن بتظل مناطق حساسة معينة، وللأسف بقولها كمان مرة، جنب المدارس بتكون مش أنظف ما يمكن. هذا نوع من تحدي. البوست أثار كثير تساؤلات في البلد، الحكي يحدود عن حوالي 30,000 مشاهدة خلال يومين من يوم الأحد لليوم.
1: فيه نص مش بالحزيرة،
0: حزيرة
1: الجولي مش راح تتغير، علامة سؤال وعلامة تعجب.
0: أنا تارك للناس أنهم يتحذروا لحالهم لحد يوم الأحد الجاي،
1: أنه في كلمة ناقصة كأنه بالشعار
0: يمكن.
1: أها.
0: يتحذروا معكم أهل الجلجولي، هذه فرصة، تحذروا لحد يوم الأحد، راح يكون كمان كلمة
1: جزء كمالة الكامبين، كمالة الحملة.
0: صحيح.
1: يكشف النقاب عن كلمة واحدة في هاي الحملة، وهي الكلمة واحدة ولكنها كبيرة، تحمل معنى كبير.
0: صحيح.
1: بعزر ولا خليها لأهل الجلجولي؟
0: لا خليها لأهل الجلجولي يتحذروا. بدنا نشوف
1: الجلجولي مش راح تتغير، هكذا هو عنوان الحملة التي ترد على ملصقات عملاقة في ضفاف أو
0: مداخل
1: الشوارع، مداخل البلدة. بدنا نفوت في المواضيع الثانية الأخرى. أستاذ درويش رابي، وأنت ضيف عزيز في برنامج مجالس في راديو الناس، في قضايا يعني محلية وتتشابك مع قضايا قطرية، منسوب الجريمة في جلجولي، لو سألنا عن منسوب يعني أحوال الجريمة الآن مقابل الأمان والاطمئنان، كنت تتحدث عن الرياضة وعن المشي وإلى آخره، جلجولي لم تكن خالية من هذا المرض، من هذا الوباء، كيف وضع اليوم؟
0: زي باقي بلادنا العربية، كل بلادنا العربية هذا الوباء مستلمها. عمليا بقول الحمد لله أنه في جلجولي في الفترة الأخيرة في هبوط في قضية الجريمة في هبوط ملحوظ، حتى الناس بتشعر في عمان وبتحكي الحديث، الناس صار يقولوا انه عنا الحمد لله انه ما فيش، ولكن تعرف درش تعرف شو بصير بكرة الصبح. يعني
1: شو السر بتقديرك انه صار في تراجع ايجابي؟ خلينا نعمم الخير.

0: لبقية البلدات العربية.
1: الموضوع بقدرش، مش تحليل يعني، مش تحليلي، أنا بحكي عن معطيات. مش تحليل، ولكن أمور مرات بتصير داخل المجتمع، داخل الناس، أو بين مشاكل بين أفراد أو بين مجموعات، ممكن اللي هي تنتظر ردود فعل اللي تكون سلبية على كل البلد. بتأمل إنه هذا الوضع يظل مستمر ويتعمق. الخوف لسه موجود، هذا مش بوليسة بتوح، مش بوليسة تأمين. الموضوع موضوع شائك جدا، هو يفتقر لقرار حكومي. الحكومة باستطاعتها تأخذ قرار باجتثاث هذه الظاهرة من مجتمعنا، وبتقدر تنجح لما بدها تنجح.
0: بسيرة الحكومة والحكم المحلي ومسؤولية مين على على على ماذا، كان في اجتماع لرؤساء، عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية مع المفتش العام للشرطة، وكان كأنه شيء من توزيع الهدايا والمجاملات وإلى آخره. كنت في الاجتماع؟
1: لا، ما كنتش في الاجتماع، بس بلاش نأخذ الاشي نأخذ التحليلات اللي هي مش بعيدة عن الواقع. ممكن كانت، أنا شفت صور زي ما أنت شفت صور، ولكن حتى لازم الواحد يتطلع على رصاص السلطات المحلية، مش عنوان لاجتثاث الجريمة. ممكن السلطات المحلية تعمل الكثير في قضية العنف المدرسي أو الشارعي أو المجتمعي، ولكن في قضية الجريمة هي مش هم العنوان. فالموضوع أنا ما كنتش في اللقاء، ولكن
0: ليه ما كنت؟
1: لظروف، مش لظرف، مش لسبب معين.
0: بس هل تعتقد أنه اللقاء مع فتش الشرطة، لما الشرطة مكسرة وتلقي الكرة في ملعب العرب، ساعة بكل عقلية العرب وثقافة العرب وغيره، بتأمن بالأرقام وبالأمور بخواتيمة مثل ما أنت تتحدث الآن عن موضوع الجريمة، الحكومة مكسرة، الشرطة مكسرة، اللقاء مع المفتش العام للشرطة دون حلول، مش جزء من صب الماء على طحونة المفتش العام للشرطة والشرطة بشكل عام، إنها توظف هذا الشيء لخدمة العلاقات العامة؟
1: أنا من جهتي قضية الشرطة مش لازم تبقى هي المتهمة، الشرطة تنفذ سياسي.
0: مين متهم؟
1: إحنا عنواننا لازم يكون للحكومة، على رأسها رئيس الحكومة. هناك لازم نوجه سهام أسهمنا، نطلب من الحكومة الإسرائيلية تأخذ دورها. الشرطة هي أداة، مش موضوعنا الشرطة. طيب. حتى أنا باقترحت في المظاهرات إنه الترديد الشعارات ضد الشرطة هذا فارغ، لازم
0: العنوان هي الحكومة.
1: العنوان هي الحكومة، بلاش نضحك على بعض، العنوان هي الحكومة.
0: طيب يا أستاذ درويش، وأنت رئيس مجلس محلي يعني مجرب ومثقف ومسيس، وتنتمي أنت حزبيا للجبهة بشكل أو بآخر،
1: صحيح،
0: بدي أسألك مدى رضاك أنت عن جودة النضال الذي يقوده المجتمع العربي من خلال الحكم المحلي، لجنة المتابعة، الجمعيات الأهلية؟
1: احنا بنعرف في الأشهر الأخيرة
0: للضغط على الحكومة.
1: من صحيح، احنا عندنا كثير مبادرات، كانت كنا نروح كرؤساء نقعد باب مكتب رئيس الحكومة عدة مرات، قعدنا خيم أسبوعين، مرات كنا نروح ساعات الصبح وقت جلسة الحكومة، يعني طول الوقت في نشاطات. الهبة سخنين الأخيرة اللي كانت وتوقفت، كل النشاطات توقفت بسبب الحرب الأخيرة، ولكن كان هناك بكى هناك برنامج بعد انطلاقة سخنين، اللي هي الشارع فرض على القيادة نهج معين جديد، وكان متوقع ومخطط انه يكون شهر 3 من 29/3 لحد 2/4 اضراب عام شامل في كل مؤسساتنا المدنية والعمالية والاطباء وكل والشوفرية التاكسيات والسيارات، ولكن اجت الحرب وتغيرت كل الموازين. انا بقولش انه احنا يجب العمل اكثر من ذلك، ولكن بظل الاشي الاساسي هو عمل حكومي وسياسة حكومي. احنا ممنوع نسكت عنه، انا بقولش انه راضي عن كل اللي بنعمله، ولكن الضغط لازم يضل يستمر، ممنوع نرفع رجلينا عن الدفشة. الموضوع هذا نضلنا نضغط عليه بكل قوة، لانه في الاخر بحكش ظهرك زي ظفرك. يعني احنا علينا واجب نضلنا نضغط، ولكن في الاخر برضو سياسة الحكومة، وعندنا فرصة برضو سياسة الحكومة، لما نحكي عن سياسة الحكومة عندنا فرصة انه نأثر على اي حكومة تكون في المستقبل.
0: استاذ درويش رابي، رئيس مجلس محلي جلجوليا، انت تقول بحق الحكومة مسؤول، رئيس الحكومة مسؤول، ورأينا ان المجتمع العربي غرق في بحر من الدم من جديد في الشهر الاخير. كان مستعد يرفع تلفون ويسأل على قصة قتل الشاب من بيت حتكفة اليهودي، أما القتل بالجملة كان عند العرب ما هم رئيس الحكومة، ولا حتى إطلاق النار على رئيس بلدية عرابة البطوف لم يكترث بهذا الأمر. أنا سألت عن مدى رضاك أو تقييمك لضغط المجتمع العربي، رؤساء السلطات المحلية العربية على وجه الخصوص؟

0: في هاي المعركة للضغط على الحكومة، على رئاسة الحكومة. حتى الآن الحرب انتهت، وصلنا فترة احنا بوقف اطلاق نار، ما الحكم المحلي يبدو انه سلم، بدينا وكأنه طبعنا مع الواقع النازف.
1: طبعنا هذه تهمة كبيرة، يعني مؤسف الوضع. يعني انت بتحكي عن حقائق، الموضوع مش سهل. برضو السلطات المحلية لما يطلق نار على رئيس بلدية عرابي، وفي كثير رصاب بلديات الموجودين اليوم تحت التهديد من نتيجة هذه الجريمة، فحسب رأي انتقادك في محله، احنا ممنوع نوقف، لازم زي ما قلت لازم نستمر. الموضوع لازم يرجع على الساحة. حسب رأيي اليوم هذه فرصة أقولها، انه عدم فتح سنة دراسية قادمة بهذه الظروف.
0: أنت تدعو الآن المتابعة القطرية، كل الفعاليات، كل القيادات العربية إلى الإعلان الآن
1: إلى وقف، يعني إعلان عن عدم فتح سنة دراسية، وتجنيد كل منظمات المجتمع المدني وكل عمال، كل أبناء شعبنا.
0: يعني القرار أنه يعمل اجتماع إضراب عام، أنت الآن تقول إضراب مدارس، هناك من يقول لك هذا نوع من العقاب الذاتي للمدارس.
1: لا، أنا بحكي عن بشكل شامل عام، كل القطاعات.
0: لا، مفتوح
1: مفتوح. هذا كان الاقتراح، كان موجود برضو في 23، في 23 كان هذا اقتراح موجود على قضية الجريمة، إنه ما نفتحش 1/9. 23 صار اجتماعات بعدها، واخذنا على، والحكومة اخذت عاتقها تعمل فعاليات، ما صارش منها اشي. صارت الحرب، اجت سنة 24، احنا في هبة سخنين زي ما حكيت. انا اليوم بقترح اليوم عشان نظن، وطبعا 1/9 لما نحكي عن 1/9 الاستعدادات لازم تكون على مدار كل الاشهر القريبة، وتجنيد وشحذ الناس لاسبوع في مقاطعة كل الاجهزة، كل المحلات الشغل، كمان مدارس، كمان جامعات، كمان عمال، كمان أطباء، كمان موظفين. اللي وطبعا هذا الاشي بدناش نعرض أهلنا للخطر. ممكن تجنيد الاستدروت إلها، وكانت محاولات قبل في السابق. ممكن تجنيد عدة مؤسسات في نقابات الأطباء وغيرها.
0: نعم.
1: فهذا الموضوع بده حملة واسعة، ولكن حسب رأيي هذا الاقتراح أنا بدي أتبناه، زي ما بكيت قبل في موقف ما تغيرش، أضغط في هذا الاتجاه.
0: وصلت الفكرة تماما. فاصل ونعود لسناف هذا الحديث معك رئيس المجلس المحلي في بلدة جلجولي درويش رابي. فاصل ونعود.

0: جوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
1: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
4: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
5: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
6: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
7: إذن يأتون في برنامج مجالس في راديو الناس ضيفنا العزيز اليوم الأستاذ درويش رابي، رئيس مجلس الجولي المحلي. أهلا وسهلا فيك.
8: أهلا.
7: قبل الفاصل كنا قد توقفنا عند موضوع الجريمة، وأنا سألتك وراهنت على شفافيتك وصدقيتك وثقتك بنفسك، والنقد الذاتي يعمر ولا يخرب. قلت هل أنت راض عن جودة، كم وكيفية النضال الذي تقود السلطة المحلية، اللجنة القطرية، لجنة المتابعة للضغط على الحكومة في موضوع مكافحة الجريمة؟
8: صحيح.
7: وقلت أنت ما قلته، وكنت بدأت وكأنك تسير بين النقاط.
8: أنا حطيت هسه التحدي الجديد أنه 1/9 هذا اقتراحي اليوم، فرصة أني أقوله. بدأ طبعا مع زملاء الرؤساء بدأ نطرحه مع لجنة المتابعة من أجل بداية شهر أيلول تكون أسبوع هو كله ضد
7: إضراب عام. أنت بتقولي مدة أسبوع
8: مفتوح لأسبوع.
7: طيب يا أستاذ درويش رابي، لماذا لا يضرب رؤساء سلطات المحل العربي؟ شو المشكلة تروح تضرب إضراب مفتوح عن الطعام؟ درويش رابي يخسر من وزنه 10 كيلو جرام، شو المشكلة؟
8: يا ريت، هذا فرصة.
7: طيب
8: قعدنا في الخيمة أكثر من مرة، يعني الموضوع هو تحدي، لازم التفكير في كل الطرق في خلال هذول الأشهر لحد 1/9، كل الخطوات من أجل نجاح أسبوع إضراب شامل مفتوح.
7: طيب جميل. بما يتعلق في المجلس المحلي في جلجولي أستاذ درويش رابي، كنا قد توقفنا عند منجزاتك وتوقفت عند قسم منها. تريد أن تستكمل منجزاتك في المرحلة الحالية، على الأقل في الولاية الثانية هاي الحالية اللي بدأت في شباط 2024، قبل ما ننتقل معك من الحلو للحامض. أنا بنذرك.
8: ماشي اللي بدك إياه. إحنا في كان تعثر في قضية الملعب البلدي، الاستاد في جلجولي، إن شاء الله انحلت العثرة اللي كانت موجودة، وإحنا راح نكمل. بقدر أقول إنه بكل ثقة إنه لحد آخر السنة، بداية السنة الجاي، بكون عندنا ملعب جاهز للمباريات. هذه بشرة صارة لكل عشاق كرة القدم وفي مجتمعاتنا كثار. احنا بلشنا في تخطيط شمولي لجلجولي ل2050. جلجولي واحدة من البلاد اللي قدمنا طلب في سنة 2023 لطلب لتخطيط شمولي، وحصلنا على ميزانية وبلشنا فيه بمشاركة عدة وزارات على أساس تخطيط لمدى البعيد للأجيال القادمة. بلشنا كمان في تخطيط منطقة أبو الحمص على حسب تمام 3 تكون 21 أنه نقدر إن نضم 150-10% من مساحة جلجولي بكل الشطح كحول شطح بتوح 10% هي تشكل 150 دونم وهذا كمان بلشنا فيه. في عنا في موضوع الخان وبالعون الآثار في جلجولي اللي هي جزء من مشروع متكامل.
7: قبل الأثار أستاذ درويش قبل الأثار ممكن أنتك سأل الوقت الكافي تتحدث عن الأثار في موضوع قسائم البناء والعمار وحق الماء للشباب. حتى الآن لم يتم توفير حل للأجيال الشابة، في هناك شيء من الانتقادات أو التذمر من أنه لم يتأتى الحل بعد.
8: في جلجولي تم تسويق قطع أرض بكميات مش بطالي في السنة 19-20، ولكن لما طريقة المناقصة هي من يدفع أكثر يأخذ، تبكي ناس كثير
7: المزاودة يعني
8: المزاودة هذه عثرة عقبة كبيرة أمام الناس اللي بحاجة. ففي عندنا حل ثاني كان هو
7: يعني بيجوا ناس أغراب من خارج جلجولي
8: تقريبا بيجوش، احنا مش مشكلتنا مع الأغراب مشكلتنا مع طريقة التسويق
7: انه اللي معهن بيشتروا واللي معهنش
8: بالضبط.
7: قديش عدد سكان جلجولي؟
8: 12,000.
7: في إمكانية صار لتسويق قسائم بناء بأسعار ثابتة موحدة؟
8: لا فيش إمكانية لحد حسب حك حسب قانون دارة أراضي إسرائيل في طريقة للتسويق عندهم في عهوى المناطق. إحنا منطقة المركز يعدونا مركز رغم إنه 6 أكونومي تعينا 3 وكفر 7 بعيد عنا.
7: طب ليه ما تروح على المحكمة بهذا الموضوع الحارق؟
8: الموضوع هذا في يعني يختلف يعني راحت حتى الإدارة السابقة قبلي راحوا على المحكمة وما فدش ظلوا في

0: نفس الشيء حسب رأيي برضو الحل في إمكانية في طريقة السكن المنظم يعني السكن المنظم هو في له إيجابيات كبيرة. السعر بيكون محدود للشقة للمتر المربع في الشقة، ولكن للأسف أنه إحنا بلشنا التسويق ل 400 شقة 419 شقة في منطقة جنوب الوادي من 22، بس للأسف ما نجحش لحد هسه. 22 كانت الفائدة على المصاري عالية جدا، فاليزمين المستثمرين أبعدوا عن المشاركة. السنة اللي بعدها كانت دخلنا في الحرب، وبرضو مرتين كانت محاولة لتسويق وما زبطت. هسه في موجودين اليوم في اليوم موجود عندنا مناقصة موجودة لتسويق 50 شقة بالإيجار و 46 شقة في التسويق، ولكن في التسويق الحر. حاولنا نعمل موديل اللي ممكن يقنع المستثمرين على أساس يعطوا حلول لأبناء بلدنا. إحنا أنا بصدد اجتماع برضو مع إدارة أراضي إسرائيل، ودينا لهم بالصدفة مبارح رسالة بعد تواصل معهم على كيفية تسويق هذول 419 بأي طريقة ممكن نعملها على أساس تعطي أجوبة وحلول للناس اللي تقدرش تنافس في قطع الأرض وبضلها في المشكلة موجودة. هل عملنا في 22 مسح؟ في 22 كان في جلجولي بحاجة لحوالي 1000 شقة سكنية لناس محتاجة، ولكن كل الشقق اللي طلعت في الفترة هذه ما أعطتش حلول للألف هذولة، فأعطت حلول نوعا ما قليل جدا، ولكن الناس اللي بحاجة ظلوا في وضع اللي بدون. في ظاهرة الاستئجار في جلجولي قوية جدا اليوم. أنا تقريبا بسأل كل العريس بده يتجوز، بسأل وين بدك تسكن، 70% هم بيقولوا بالإيجار.
1: طب هذول شو بدك تقول لي؟ ما احنا بنسأل هيانا على موضوع حق بالمأوى وحق أساسي للإنسان المواطن.
0: صحيح.
1: اسمعوك أهل جلجولي، لأن أنت تستطيع أن تعد هاي المجموعة من الشباب، وين ممكن يكون حل؟
0: احنا اليوم زي ما ذكرت قبل شوي انه في عنا مناقصة بافير بيقولوا يعني في
1: بعدها معلقة بالهواء.
0: معلقة بالهواء، مش معلقة بالهواء، موجودة للناس
1: قبل التنفيذ. بس هي محدودة.
0: هذه يعني محدودة.
1: تتحدث عن عشرات فقط.
0: عشرات فقط صحيح، ولكن هي بايلوت، بدنا نجرب عدة
1: نموذج.
0: نموذج اللي نقدر نشوف كيف نقدر نحل المشكلة. رغم ذلك احنا في عدة أفكار موجودة اليوم كمجموعات شراء، يعني نروح في مجموعة، نروح على إدارة أراضي إسرائيل في مقترحات. في عنا اجتماع معهم في شهر 8 على هذا الموضوع، على أساس نجيب أفكار ثانية نقدر نسوق، وكديش أقدر يعني الناس اللي بحاجة نعطيها فرصة نعطيها حل.
1: هذا بيقول إنه سعر الأراضي في جلجولي عالي جدا.
0: عالي جدا.
1: كديش لو سألنك مثلا 400 متر قسيمة البناء أو نص درهم؟
0: 2.5 مليون.
1: يا لطيف، شو أغلى من تل أبيب.
0: صحيح، يعني إشي خيالي. إشي خيالي. وهسه لو تطلع 50 نمرة يطلعن أو 100 قطعة أرض للتسويق، السعر مش رايح ينزل، لأنه
1: أقل من العرض اللي معروض،
0: لأن العرض والناس المقتدرين هم اللي بأخذوا يعني.
1: طيب، كنت بدأت أتحدث يا أستاذ درويش رابر رئيس مجلس محلي جلجولي عن موضوع الآثار والتراث والثقافة العامة أيضا، وأنا سألتك كجزء من نشاطاتك فعالياتك منجزاتك في الولاية الحالية، شو قصة المجلس المحلي والآثار؟
0: بجلجولي واقع على طريق البحر من دمشق للقاهرة، اللي في كل 30 كيلومتر في موقع خان، يعني الخان اللي منه وجنوبه في بلد قانون المهجرة، ومنه والشمال سوري
1: قاكون
0: اللي هي شرقيته غربيته الكرم، ومنه وشمال جنوب هي في الرملي. وإحنا على خط هذا الخط، وعلى خط يافا نابلس. فإحنا يعني اللي في يافا في كمان خان، وفي نابلس في خان العمدان، فكل جلجولي في مفرق طرق أساسي تاريخيا. عمرنا حولنا منطقة الخان، كانت محل لكب النفايات متروكة مهملة، اليوم هي مكان لا، بدنا نحاول نحولها اقتصاديا من ناحية كسوق متغير، ولكن هي اليوم بنقدر نستعملها وراح بنستعملها طول الوقت لمركز ثقافي، بنصير فيه هناك نشاطات كثير في الخان، هي زي ما نشفين في الصورة، بصير نشاطات ثقافية مدرسية جماهيرية، بنبلش من وادي كانا في المسار بطول حوالي 2 كيلومتر زي ما ذكرت، وبننهي دائما في الخان. في عنا مسجد أبو العون اللي
1: قبل المسجد هذا، وين صار موجود موضوع
0: احنا ما هيك عايشين على

0: أذكر إيم يعني الآن إحنا صف مرة فيه حوالي 2.5 مليون شيكل عساس نقدر نخليه الناس تقدر تزوره، وكان له أثر كبير عند أنا روحت هناك في لي كثير صور مع ناس كبار السن بقوا يسألوني، كنت أروح أخذهم من البيت وراح نتصور هناك نشهدهم لأنه في ناس كانوا يعيطوا، يعني الناس اللي عاشوا يعني في الجيل القديم كانوا يدمعوا لما يشوفوا شو صار في الخان، إنه شو يعني قدروا يشوفوه بوضع آخر،
1: عودة يعني الروح للخان
0: بالصحيح.
1: طيب بدي أسألك في هذا المضمار، وكنت تتحدث أيضا على موضوع الميزانيات وموضوع قسائم البناء واللي بعلب العرايس أثمانه غالي، كان في ولا يزال هناك شكوى في جلجولي حول رفع أسعار الأرنونة؟
0: صحيح، كانت جلجولي هي ظلت لحد اليوم أوطى من كفر برا ومن كفر قاسم في الأرنونة في منطقتنا.
1: أوطى
0: الرفع كان هو
1: أعلى من مين لك يعني؟
0: نعم
1: أعلى من مين؟ لماذا لكان يشكو أهالي جلجولي من رفع أسعار الأرنونة؟
0: أنا أهل جلجولي حبايبي، يعني هم شايفين الخدمات اللي تقدم لهم، فإنه عشان أنك تقدر تعطي خدمات بمستوى لائق لازم يكون عندك برضو دخل لائق.
1: طيب بس
0: يعني جلجولي إذا بدي أقارنها مع بلاد ثانية في نفس عدد السكان بدون ذكر حتى بدي أذكر أسامي، جت 12,000 وجلجولي 12,000، جت تجمع 25 مليون، جلجولي جمعت السنة الماضية 10 مليون، فعنا فرق كبير.
1: يعني أنت بتكون رحوم، أنت رئيس مجلس محلي رؤوف.
0: أنا خدوم، أنا رؤوف، وهذا الموضوع
1: رئيس مجلس محلي جلجولي رؤوف خدوم بالحكي، أما بالفعل أنت بتفرض ضرائب باهظة على السكان الأرنونة، هذا هو الحقيقة. هذه يعني
0: لا، أنا برفع، أنا قرنتك مع كفر برا وكفر قاسم، قلت لك أقل.
1: طيب
0: 2 شيكل أقل في المتر.
1: فاصل ونعود لاستئناف هذا الحديث معك رئيس المجلس المحلي في جلجولي درويش رابي.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
6: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بطول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل، خاضع لشروط الحملة.
7: طيبة في كل بيت.

0: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
1: إذن أنتم في الجزء الأخير من برنامج مجالس فراد الناس. ضيفنا اليوم رئيس المجلس المحلي في زرجولي ترويش رابي. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا رب محمود.
1: كنا قبل الفصل توقفنا عند أسعار الأراضي وأسعار الأرنونة الضرائب المفروضة وتأرجحنا ما بين الحلو والحامض في موضوع الخدمات والعلاقة مع الناس. بدي أسألك على موضوع الموظفين الكبار.

0: في المجلس المحلي هناك عدد من الموظفين الكبار من خارج البلدة وقسم منهم من اليهود، هل هذا عدم ثقة بكفاءات أهالي بلدة جلجولي من طرفك؟
1: الموضوع بنحطش بهذا الشكل. أنت لازم الهدف أنه أي خدمة تقدم لها الجلجولي، مش بدي أوظف مين من أهل الجلجولي، أي خدمة بدي أقدم لها الجلجولي. الجلجولي فيهم بالطاقات وفي موجودين مدراء عامين في بلديات ثانية، ملوش علاقة هذا الاشي. يعني الاختيار لازم يكون باتجاه مين بيخدم جلجولي أفضل.
0: جميل. أي أقسام اللي مدراءها من خارج جلجولي؟
1: المدير العام، المحاسب، التربية والتعليم والشؤون.
0: شو ضل؟
1: ضل الهندسة من جلجولي، وجه البلد من جلجولي.
0: هذول كافتهم من خارج البلد يهود؟
1: لا لا، مش يهود. اليوم عرب؟ ما كانش يهود، يهود ما فيش اليوم.
0: كافتهم عرب؟
1: كان يهودي مدير عام قبل، واليوم مدير عام.
0: ما بتدفع ثمنها انت انتخابيا وسياسيا؟
1: لا، الناس
0: هذا يحسب لك انت بنهاية المطاف.
1: هاي الناس في الاخر بدهم الخدمة،
0: والناس راضيين عن هاي الخطوة.
1: الناس 90% منها بدها خدمات وبدها ثقة وبدها شفافية.
0: جميل. طب هاي الموديل ليش لا يعني يطبق في مجالس محلية عربية ثانية برأيك؟ بروحوا يرقدوا عينهم الناس المقربين والمصوتين؟
1: اسألهم.
0: طيب بدي أسألك في موقع المجلس المحلي، انتبهت هناك أنا لأنه الموقع عربي باللغة العربية وجميل، لكن في بعض المقاطع فيه لغة عبرية، يعني في مشترك بحاجة لتحسين. في موظف اللي مسؤول عن قصة اللغة العربية في موضوع الإنترنت،
1: في مش عن المسؤول عن قضية اللغة العربية، مسؤول عن الموقع. ولكن إنه ما فيش بالعربي هذا تقصير، لازم نوفيه يعني،
0: لأنه لغة الأم.
1: صحيح.
0: طيب في موضوع الشفافية، تقول هناك أستاذ درويش رابي: المواطنين الأعزاء، السلام عليكم. جلجوليا كانت وما زالت بنظر عائلة واحدة في السراء والضراء، يجمعها حوض واحد ومصيرها واحد، وكما عودتكم سابقا لن أخيب أملكم وسأخدم كل المواطنين دون استثناء وأتعامل معهم جميعا بالتساوي ودون تمييز بين مواطن وآخر، العمل بشفافية ووضوح وأمانة إلى آخره. هذا الكلام الجميل يطبق على أرض الواقع من حيث الشفافية برأيك؟ لا استطيع سياسة أن يكون شفاف لهذا الحد، ولا هذا كلام انتخابات.
1: الشفافية، إحنا جلسات المجلس عندنا مبثة بشكل مباشر على مواقع في جلجولي، يعني مواقع اللي هي بولاري شعبية، مبث بيجي كل يوم. عندنا اليوم جلسة مثلا، بيجي بحط الكاميرات وكل النقاش وكل المواضيع تبحث، وأنا بحاول أشارك برضو الأقسام. بيجوا الأقسام بيعرضوا أفكارهم، الكل بيشارك في هذه القضية بمستوى جدا راقي وعالي.
0: طيب بموضوع الشفافية، في استمرار هذا الحديث، في داخل موقع المجلس المحلي مكتوب في تحت عنوان قسم الشفافية: دوح ممنوعة لبنيوت هاتسيبور 2025، موجود هناك كلام فارغ، ما في صفحة فارغة، ما في شكاوى جمهور، معقول؟
1: هذا هو تحت سلطة المراقب المجلس أعتقد، صح؟
0: مزبوط. حتى تقرير المراقب الداخلي للمجلس المحلي موجود آخر واحد 2024.
1: هذا ملاحظة لازم يتصل له مثلا.
0: لازم
1: أوصل له إياها.
0: جميل. ما بسمعنا هو برادو الناس فكرك؟
1: ممكن.
0: طيب في استمرار هذا الحديث، تقرير المراقب الداخلي يعني وظيفة مهمة جدا في المجلس المحلي.
1: صحيح.
0: تندرج تحت موضوع الشفافية والرقابة وإلى آخره. التقرير الأخير من 24 مش 25، 99% مع كل الاحترام طبعا لقصة مواقف السيارات للمعاقين فقط، ما في قضايا ثانية اللي وجد فيها المراقب انتقادات لإدارة المجلس المحلي؟ يعني ممكن تقول إنك أنت الإدارة المثالية على ما يرام، كل شيء ما في أي انتقاد؟
1: أنا دائما بقول للمراقب لما يطرح قضية بقول له ابحثها للآخر وعمل اللي بدك إياه، انت حر وانت مفتوح على كل الجلسات.
0: ليش طيب مش ما في تقارير للمراقب الداخلي؟
1: احنا بدنا نحول اللقاء للمراقب.
0: لا بس المراقب تحت سلطة الرئيس، يعني
1: مفروض المراقب الرئيس
0: يكون كمان في دوره،
1: يكون دوره. هذا اذا في تقصير لازم يتوجه.
0: انا وانت بتبث بتقول في موقع المجلس المحلي تاعك انه احنا مع الشفافية، والعنوان الكبير بقول هناك قسم الشفافية، ولذلك يعني هذا سؤال مستحق مبرر نسأل يعني الفجوة ما بين الكلام وما بين التطبيق. طيب بما تبقى من وقت أستاذ درويش رابي، بدي أسألك، وأنت رئيس مجلس محلي مجرب ومثقف وأهل بلدك انتخبوك بنسبة عالية، موضوع المي، الجمعيات اللي تدير كل هذا المورد، أنت وين في النقاش هذا من استعادة هاي السلطة للحكم المحلي بدل ما أن تبقى لدى الجمعيات؟
1: إذا يعني

0: معلوماتي بتقول انه في عده في جمعيات معينه موجوده ناجحه وتوفر وتعطي الخدمات للناس وفي محلات مش ناجحه. القضيه قضيه هي قضيه قرار حكومي مش قضيه قرار مجلس محلي يعني وين بده يروح. احنا المجلس فيش عندنا مشكله انه ندير هذا المشروع اللي مهم جدا حياه الناس. يعني احنا كل مشاكلنا تقريبا بكت في الفتره الاخيره معظم المشاكل في الحيز العام هي نتيجه اهمال من الينابيع من سلطه المي والصرف الصحي. فانا في الاخر الناس بهمهاش مين يدير الاشي.
1: الناس توفر الخدمه
0: بدهم من الخدمه بدهم ياخذوا يبقى لما بده يدفع مي يدفع مي بحق ولما بده خدمه ياخذها وما يصيرش فيها التباس بكل شغله وشغله. يعني في كثير احتجاجات من الناس على قضية الحيوفين قديش يدفعوا الناس في كثير ضجي. احنا عملنا تقريبا
1: أسعار غالية
0: وأسعار أسعار المية هذه ثابتة مش بكررها الإدارة للجمعية ولا المجلس اللي بكررها في حكومة قررت هذه الأسعار. ولكن احنا أخذنا خطوات في جلجولي وكفر قاسم والطيري أخذنا خطوات اللي غيرنا نوعا ما في المبنى للجمعية بنعملش على الجمعية وبدنا نشوف أثر إيجابي تطور يعني من ناحية المعاملة. لسه ما وصلناش للمستوى اللي بدنا إياه ولكن إنه في الطريق الصحيح.
1: أنت تقول إنه مش بالضرورة السلطة المحلية تكون هي صاحبة السلطة والسيادة على موضوع خدمات المي.
0: فيش عنا مشكلة تكون.
1: هذا موقف نبيل يحسب إلك لأنه عدد الرؤساء السلطات المحلية العربية بيحبوا يكونوا تحت سلطتين هذا المورد الكبير لأنه فيه أرباح. فأنت بتقول أنا بالنسبة للخدمة إذا كانت الخدمة هي متوفرة من خلال الجمعيات فليكن
0: إذا تتوفر بمستوى عالي.
1: والآن أنت راضي بس تنتظر المزيد من التحسين.
0: أنا مش راضي.
1: صيانة مثلاً مش راضي.
0: قضية الصيانة قضية طريقة الدفع مش راضي يعني اللي قاعد بيصير.
1: يعني طريقة الدفع اللي مش راضي عنها.
0: يعني ناس بتيجيك بتحب احتجاج بيقولك دفعت مبارح صباح وعمل لي عقول.
1: أوف.
0: يعني في شويه
1: ظلم. هذا
0: في ظلم بالاختياريه بنعمل حجوزات على الاختياريه على بنسيونيري. يعني في انا يعني اقول لك بصراحه فيش اسبوع مش فيش عندي ثلاث مواطنين او اربع مواطنين جايين يحتجوا على هذا الظاهره.
1: معناته في مشكله
0: ولكن في طريق يعني في الفتره الاخيره في تطور جديد بعد ما عملنا شويه نوعا ما مع رؤساء مجالس زملائي في الطير وفي كفر قاسم في نوعا ما تغيير نتأمل يبقى أحسن.
1: طيب في ما تبقى من الوقت يا أستاذ درويش رابي بدي كنت أسألك عن مشاريع اللي قيد البحث والدراسة والتخطيط اللي على النار بنسميها اللي أنت بتقول أنا سأنهي هذه الولاية وإن شاء الله أكون قد أنجزتها. في عندك مشاريع اللي على النار؟
0: بلشنا نحكي عن الشعار الموجود في الكامبين اللي في الجو الجلجولي اللي فيه حزرية.
1: آه.
0: إحنا مركزين بعد الكامبين هذا بعد ما تطلع الكلمة اللي حكينا عنها حزرية وبدعوها الجلجولي يتحذروها انه بعد الحزرية انهم راح نبعث 400 دعوة
1: حزرية مكتوب باللافت الجلجولي اللي انت تغير ناقص كلمة الجملة
0: صحيح ناقص كلمة وبتحذروا شو الجملة. بعدها راح نودي خلال شهر 5 قبل العيد 400 رسالة ل 400 مواطن في الجلجولي تم اختيارهم بشكل اكرائي
1: عفوي
0: من خلال كل العائلات من كل الاجيال من كل الاصناف رجال نساء فتيات.
1: شو بتوزعوا عليهم هدايا؟
0: لا بدنا ندعيهن يرسموا سياسة موضوع اللي اخترناه اللي هو الحيز العام.
1: جميل.
0: سياسة الحيز العام في المجلس الجلجولي هم بدهم يعطوا توصيات بعدها المجلس المحلي بده ياخذ يقر في جلسة يتبنى هذه التوصيات. احنا مشروعنا بالنسبة للحيز العام مشروع اساسي.
1: يعني انك تستخير انت تطلع او تشرك الجمهور الشعب في اتخاذ القرارات.
0: صحيح.
1: هاي الديمقراطية اليونانية الاغريقية في ذروة عزها.
0: ذروتها. صحيح انه هم بدهم يعطوا توصيات واحنا بنتبنى هذه التوصيات. هذا المشروع انا بتامل انه لحد شهر 6 يكون جاهز خلال الشهرين القريبات وبعدها المجلس بده يقر ويتبنى هذه الخطوات. احنا بلشنا اليوم في عده مشاريع اللي هي بالاساس قضيه الحيز العام انه مسارات امنه للطلاب مسارات امنه للدراجات داخل مناطق معينه في مناطق المدارس. يعني اذا بده ياخذ منطقه اللي هي منطقه من الشارع الرئيسي صلاح الدين شمالا لحد شارع الروضه جنوبا ومن شارع رأس الطبيب شرقا لحد شارع السلام غربا هذا المربع احنا مستثمرين فيه كل طاقتنا وكل برامجنا لبداية 1/9 يكون هذا المنطقة جاهزة.

0: مركزي انه كل الاولاد يقدروا يمشوا بامان وباريحيه، لاولاد طلاب المدارس والناس اللي محدودين للحركه كل والنساء وكل والكبار السن يمشوا بشكل امن.
1: جميل.
0: هذا المربع راح يكون نموذج بعدها نلقل على مناطق ثانية في البلد.
1: ننهي في سؤال كتري، أنت رئيس مجلس محلي درويش رابي في جلجولي، مسيس، تنتمي للجبهة، كنت بدي أسألك عن احتمالات المشتركة وموقفك منها ما بين المشتركة وما بين قائمتين بدقيقة.
0: أنا برفض أن تكون قائمتين وبديش أجاوب على قائمتين، لأنه الخطر في قائمتين ممكن يكون عند اليهود تصويت فوق 75%، إذا قائمتين في الوسط العربي راح يكون التصويت أقل من 45%، 45% يعني ولا قائمة بتنجح تعبر نسبة الحسم،
1: ولذلك
0: يعني لذلك يجب أن تكون مشتركة بأي ثمن بدون تفكير تقنية تعددية تركيبية، لأنها المهم في المرحلة هذه تغيير الحكومة الحالية.
1: في احتمالات عندك إلها كداش ممكن بتقدر بالنسبة لموينها تصير؟
0: لا، إذا مش 100% إحنا في مأساة.
1: أنت تقول إنه
0: مأساة.
1: تمام. رئيس المجلس المحلي في جلجولي درويش رابي، سررت بلقائك ضمن برنامج مجالس في راديو الناس. من كلك نعطيك العافية ودربك خضرة، ومن كلك إن شاء الله للولاية الثالثة، لأنه الثالثة ثابتة تستكمل فيها كل مشاريعك اللي بتفكر فيها، ولا ما بدك تفوت على الانتخابات؟
0: الله كريم، لا وقته بيجي وقت بيجي قراره.
1: الله كريم، شكرا لك مرة أخرى، وشكر لطاقم البرنامج في التحرير والإنتاج ميسى عساف، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، والياس عبد الملك، جواد عمري في الإخراج والتصوير، علي النصار في قسم الديجيتال، وموسى بصول في تطبيق ناس. مرة أخرى من كلك يا أستاذ درويش رابي، أهلا وسهلا ومرحبتين.
0: يعطيك العافية، شكرا لكم.
1: يا مرحبا بك.
0: أهلا بك.

0: 103.3 107.8 FM
1: استوديو المساء مع شيرين يونس.
2: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
1: صوت المساء مع شيرين يونس.
3: العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
4: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
3: برضو جديدة؟
4: كله جديد هون أخوي.
1: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: فهمت وين؟
3: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
4: يصلوا
5: أسعار بتهدي البال، مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
6: طيبة في كل بيت.
7: مبروك بيتك الجديد.
8: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
9: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة، أزياء عثمان عثامني رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية الشارع الرئيسي، للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه من جراء تعرضه لحادث دهس في بلدة مجد الكروم بمنطقة الشاغور ظهر اليوم، وكانت الفرق الطبية قد قدمت العلاج الأولي للطفل المصاب في المكان قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل في مدينة نهارية. أصيب رجل 30 بجروح خطيرة، كما أصيب آخر في العشرينيات من عمره بجروح متوسطة في إثر جريمة إطلاق نار قرب حاجز الأنفاق في منطقة القدس، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شعرات صادق لتلقي العلاج فيما لم تعرف بعد خلفية الجريمة. أصيب شاب ظهر اليوم بجروح خطيرة من جراء جريمة وقعت في مدينة عراد بمنطقة النقب، حيث وصلت فرق الإسعاف إلى المكان وقدمت له العلاج الأولي قبل إحالته إلى المستشفى، وفتحت الشرطة تحقيقاً فيما حدث. أبعدت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ماحش الشرطي الذي أطلق النار على الشاب أحمد النعامي خلال مطاردة شرطية في مدينة رخط ما أدى إلى مقتله. في المقابل أعربت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب عن قلقها البالغ إزاء مقتل الشاب أحمد النعامي في مدينة رهط، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الحادث، وأكدت اللجنة أنها أقرت خطوات شعبية ردا على الحادثة. أبلغ جهاز الأمن الإسرائيلي العام الشباك الفريق القانوني لمركز عدالة نية الإفراج عن الناشطين في أسطول الصمود العالمي تييغو أفيلا وسيف أبو كوشك من الاحتجاز الإسرائيلي، كما أبلغت السلطات الإسرائيلية بأنه من المقرر نقلهما لاحقاً إلى سلطات الهجرة الإسرائيلية حيث سيبقيان قيد الاحتجاز إلى حين ترحيلهما. أصيب مواطن فلسطيني بجروح خطيرة في منطقة الرأس اليوم في إثر اعتداء نفذه مستوطنون قرب بلدة العوجة شمال مدينة أريحة في منطقة الأغوار. ووفق التقارير المحلية فقد اقتحم مستوطنون محيط أحد التجمعات البدوية واعتدوا على المواطنين الفلسطينيين داخل منازلهم. أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على طائرة مسيرة مفخخة قال إن حزب الله أطلقها على بلدة المطل المتاخمة للحدود مع لبنان. وقال المتحدث باسم الجيش إنه لم تسجل إصابات أو أضرار، مضيفا أن القوات الإسرائيلية تعمل على معالجة الطائرة فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق. شنت القوات الإسرائيلية غارتين على الطريق الدولي جنوب بيروت بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. وفق التقارير المحلية قتل 5 أشخاص بينهم طفلة وأصيب آخرون في هجمات إسرائيلية على جنوبي لبنان، كما قتل 3 أشخاص آخرين من جراء غارة في جبل لبنان. وفي غضون ذلك قال الدفاع المدني إن 6 أشخاص قتلوا في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على إحدى البلدات الجنوبية. أحوال الطقس، يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف، حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق. المزيد من التقارير والمعلومات في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. بأمان الله ورعايته.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس، مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
1: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.

0: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل، خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلان كوين سمع براديو الناس، أنتو بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.

0: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
2: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
1: ليه شو عندهن؟
2: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
1: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
2: طبعاً وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
3: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
4: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
5: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
6: أسعار بتهدي البال. مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
7: طيبة

آسف، أنا ما بقدر أكفي هيك، أنا مش عم بقدر بقى أتحمل. كان كل حلمي أني أحب أقدم العالم كله، والحب اللي بعيش بالعتمة رح يموت بالعتمة كمان. انتبه على حالك.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز من زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
5: قرصك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه من جراء تعرضه لحادث دهس في بلدة مجد الكروم بمنطقة الشاغور ظهر اليوم. وكانت الفرق الطبية قد قدمت العلاج الأولي للطفل في المكان قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل في مدينة نهريه.

0: أصيب رجل ثلاثيني بجروح خطيرة، كما أصيب آخر في العشرينيات من عمره بجروح متوسطة في إثر جريمة إطلاق نار قرب حاجز الأنفاق في منطقة القدس، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شعرة صادق لتلقي العلاج، فيما لم تعرف بعد خلفية الجريمة. أبعدت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ماحش الشرطي الذي أطلق النار على الشاب أحمد النعامي خلال مطاردة شرطية في رهط ما أدى إلى مقتله. في المقابل أعربت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب عن قلقها البالغ إزاء مقتل الشاب النعامي في مدينة رهط، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الحادث. وأكدت اللجنة أنها أقرت خطوات شعبية ردا على الحادثة. أبلغ جهاز الأمن الإسرائيلي العام الشباك الفريق القانوني لمركز عدالة نية الإفراج عن الناشطين في أسطول الصمود العالمي تيغو أفيلا وسيف أبو كشك من الاحتجاز الإسرائيلي، كما أبلغت السلطات بأنه من المقرر نقلهما لاحقا إلى سلطات الهجرة، حيث سيبقيان قيد الاحتجاز إلى حين ترحيلهما. أعلن المركز الطبي للجليل في نهرية أن 5 جنود إسرائيليين وصلوا إليه من جنوبي لبنان، بينهم 3 وصفت حالتهم بالخطيرة، بينما وصفت جراح آخرين بالمتوسطة. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة جندي بجراح خطيرة وضابط وجندي آخر بجراح متوسطة من جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوبي لبنان، فيما قال إن حزب الله أطلق اليوم عدة مسيرات نحو قواته، إحداها أصابت آلية هندسية ما أدى إلى تضررها. شنت القوات الإسرائيلية غارتين على الطريق الدولي جنوب بيروت بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. وفق التقارير المحلية قتل 5 أشخاص بينهم طفلة، وأصيب آخرون في هجمات إسرائيلية على جنوبي لبنان، كما قتل 3 أشخاص آخرين جراء غارة في جبل لبنان. وفي غضون ذلك قال الدفاع المدني إن 6 أشخاص قتلوا في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على إحدى البلدات الجنوبية. أحوال الطقس. يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف، حارا نسميا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق. بهذا نصل ختام نشرة الأخبار. المزيد من التقارير والمعلومات في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. بأمان الله ورعايته.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي وفي عز

0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
2: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
3: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
2: ليش وعندهن؟
3: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
2: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
3: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
4: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديونا سنامير الخطيب وإليكم التفاصيل. لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مسرعه من جراء تعرض لحادث دهس في بلدة مجد الكروم بمنطقة الشاغور ظهر اليوم، وكانت الفرق الطبية قد قدمت العلاج الأولي للطفل في المكان قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهارية. أصيب رجل ثلاثيني بجروح خطيرة، كما أصيب آخر في العشرينيات من عمره بجروح متوسطة في إثر جريمة إطلاق نار قرب حاجز الأنفاق في منطقة القدس، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شعرة صدق لتلقي العلاج فيما لم تعرف بعد خلفية الجريمة. أبعدت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ماحش الشرطي الذي أطلق النار على الشاب أحمد النعامي خلال مطاردة شرطية في مدينة رهط ما أدى إلى مقتله. في المقابل أعربت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب عن قلقها البالغ

0: إزاء مقتل الشاب أحمد النعامي في مدينة رهط، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الحادث. وأكدت اللجنة أنها أقرت خطوات شعبية ردا على الحادثة. أبلغ جهاز الأمن الإسرائيلي العام الشباك الفريق القانوني لمركز عدلانية الإفراج عن الناشطين في أسطول الصمود العالمي تيغوا فيلا وسيف أبو كشك من الاحتجاز الإسرائيلي. كما أبلغت السلطات بأنه من المقرر نقلهما لاحقا إلى سلطات الهجرة الإسرائيلية، حيث سيبقيان قيد الاحتجاز إلى حين ترحيلهما. أعلن المركز الطبي للجليل في نهرية أن 5 جنود إسرائيليين وصلوا إليه من جنوب لبنان، بينهم 3 وصفت حالتهم بالخطيرة، بينما وصفت جراح آخرين بالمتوسطة. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة جندي بجراح خطيرة وضابط وجندي آخر بجراح متوسطة من جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان، فيما قال إن حزب الله أطلق اليوم عدة مسيرات مفخخة نحو قواته، إحداها أصابت آلية هندسية ما أدى إلى تضررها. شنت القوات الإسرائيلية غارتين على الطريق الدولي جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، ذلك بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وفق التقارير اللبنانية المحلية، فقتل 5 أشخاص بينهم طفلة وأصيب آخرون في هجمات إسرائيلية على مناطق جنوبي لبنان، كما قتل 3 أشخاص آخرين جراء غارة على منطقة جبل لبنان. وفي غضون ذلك، قال الدفاع المدني إن 6 أشخاص قتلوا في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على إحدى البلدات الجنوبية في البلاد. أحوال الطقس. يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ تغيير طفيف في درجات الحرارة هذا المساء. المزيد من الأخبار والمعلومات في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: لايف سيل في السوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة

الغربية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة. هي قد تصغير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور اسكندر.

0: عالعافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
1: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
0: برضو جديدة؟
1: كله جديد هون أخوي.
2: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: فهمت وين؟
0: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
1: يصلوا
3: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات ديتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
4: طيبة في كل بيت.
5: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.

تحت كل حجرة ظلت كل شجرة، بشوف ذكريات ستي وجدي. فكل ما تسألوني انتي مين، راح أحكي لكم عن قوتهم

0: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت اكس ب 7 شيكل، مرشات بتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
3: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
2: ليه شو عندهن؟
3: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
2: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
3: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
0: كون موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3

0: مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوف هجليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
1: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور. فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
1: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.

برنامج مقامات، أجمل وأبرز الأغاني العربية القديمة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: ما تيجي هنا ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش.